0: عذرا. أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذرا بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذرا لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذرا لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذرا لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذرا والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوجه المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عطرة والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحوله لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.

0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل آوان،

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايبة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الطباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قاعدات في مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بده يقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مطروح يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا، حلو عننا بلا كرف ترتاحكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يسمع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصوف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

محترم طعام لطيف قليل الرايق وهادي وابن ناس. أهم إشي هاي ابن ناس الأخيرة هاي. اليوم سيداتي وسادتي سبت 5 أيلول 2026 الموافق 23 ربيع الأول 1448 للهجرة النبوية الشريفة. شو أخبار البلد اليوم؟ شو في تفاصيل هيك ملحة إلحاحا؟ ساخنة يعني وصعبة وهذا طب أنا شادي قال لي هيك يعني شو هي كيف نترجمها كلاب الضالة هاي شادي بقول لك الموضوع الملح الحاحن بالنسبة له الكلاب الضالة. شو في عندكم أنتم مواضيع من ملح الحاحن يعني أحداث أو أخبار أو مستجدات أو قضايا تعتقدوا أنه هي ملحة إلحاحا يعني وهي أسخن نوع وأسخن السخن اللي موجود في البلد في واقع أنه واضح أنه يعني هيك الحالة كلها مسخنة ومن دار أبوها بعيدا عن السخونة. وسلامتكم جميعا إن شاء الله متابعي ومتابعات هذا البرنامج. خليني أصبح على المتابعين من راديو موال، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو نغم، راديو بلدنا وراديو كل الناس. الله يقويكم يسعد صباحكم. أسلام بكل 3 أيام تحت المدارس. صوت غير واضح والله ما بدري ليش يعني بعرفش. دبروا حالكم دبروا حالكم. مواليد أيلول لأنه إحنا بأيلول الله يصبحهم بالخير. بقول لك فيهم صفات شوية بتختلف عن غيرهم لأنهم جايين في الانتقال الخريفي فبتكون مزاياهم وبتكون صفاتهم بتختلف عن غيرهم كأنه جايين في وقت مش وقتهم يعني زي ما بقول لك. فالله يصبحهم بالخير والله يسعد صباح كل حدا بيعتقد أنه في هيك شغلة مميزة عن غيره. ولازم يكون هذا الشعور ولا احنا يعني اكيد مش كوبي بيست عن بعضنا. يعني قل لي هلا سعد زي شادي ولا مرة ولا شادي زي سعد لا يزبط يعني. الله يلطف في حريق في نادي حديد عدوار بن رشد عمارة السيتي سنتر هذا الاهم الان يعني او بتم التعامل معه من طواقم اطفائية الخليل والدفاع المدني. إن شاء الله ربنا يلطف ويجيب العواقب سليمة هذا اللي احنا نتمنى دائما وأبدا. اللي شان سمعين الصوت مرتين عيدوا الأشياء اللي عندكم يعني يمكن يكون من عندكم الإشي اخبط التليفون تسوي أي إشي زدته روح يعني أي إشي. مضاعفة شاحنات التصدير عبر معبر الكرامة يعني انه نطلع شاحنات اكثر من كان قبل ما بعرف بخصوص التوريد لانه معظم التصدير عندنا حجر شغل نصار صح رئيس الاتحاد النصار. في كمان شغلة النقل وزارة النقل يعني تطلق حملة لفحص حافلات نقل الطلبة والاطفال كويس امني. اللي تبعت المدارس ورياض الأطفال والأمور هاي الله يهدي البال وكذا. بكرة المدرسة صح؟ أنا بديش أحبطكم بس في موضوع الكتب ما تفكروش أنه انطبعن الكتب يعني اللي انطبع لحتى الآن للمدارس الخاصة وشوي لهذا واللي بده عشان يشتري جاهزين. اعتبروني ما حكيتش وبكرة بنشوف الإشي.

بقول لك شو الخطوة السريعة جدا اللي انت ممكن تعملها يا شادي علشان تكسب صباح مختلف؟ يعني اسرع شغلة هيك بتخطر في ذهنك انه انت يكون في عندك هيك صباح مختلف او يوم مختلف. سريعا سريعا سريعا. احبطني يا شادي، حسيت انه لسه بتفكر انت قاعد. لك اتصال او مسج لحدا، ترتيب مكان يعني عندك مثلا في اشي ممل قدامك. طبعا في احنا اشياء كثير صارت مملة بالنسبة لنا في الاستوديو في الراديو، فانه نغير اشي. انا لو قلوا لي شو تغير عطول بقيم الشباب اللي قدام اثنين فوهد وانت اصلح، يعني اثنين بقيمكم، ويمكن هم نفس الشعور. شعور متبادل. يعني على الاقل بحط اشي، يعني بعرف ايش هو، يمكن نغير اللون، يمكن نغير اي اشي، يعني يكون بس هذا حكي. يعني كل حدا ساعدك شكرا، الشعور بالامتنان كثير كويس وكثير لطيف. بقول لك اترك عادة مزعجة ليوم واحد، عادة مزعجة ليوم واحد، شوفيك عادة مزعجة عادة العادة. انا شوفي اشي مزعجة شادي، دخان وما بدخنش، تخيل مش لاقي حاجة مزعجة. تخيل لو إن نرجسية أنت يعني ورايحة فينا. والله لو حدا هيك فكر إنه شو في عادة مزعجة فيك أنت بتحبهاش، حكي. هذا مش عادة، هذا هذا هذا أكل عيش يا بني. شو خص الأكل في الحكي في المشاعر؟ شو ما هو موضوع تواضع، ما فيش مش لاك، هات اعطوني يا معت، سبحان الله. فوانا بنرجع لموضوعنا الاول انه ما فيش من طباس، كان رائع. شكرا يا اسماعيل، شكرا. خليني اسلم على الموجودين معنا على السوشيال ميديا، الله يسعدهم والله يسعد صباحهم. امجد كمان وصباح الخير، شو نعطيك انت تعطينا. ابن الخليل اقلب لي وجهك على الصبح، بلاش افتح المي هذا يم ارشك اياها، مش حدا معطي حدا هالايام. انا اذا بدي اعطيك بعطيك وجع ظهري. الله يسعد صباحك اياد غيت، الله يسعد الصباح. علي حشيه صباح الخير الشيخ امجد، عليكم السلام. ابو احمد كيسي، في عندك تغيب عن الراديو، بدك تليفون سيارتك خربانه، ترن تليفون سيارتك خربانه. لا اذا احنا بدنا عادي، هذا مش عادي، هذا بتصير كل 23 سنه مره. عادي عادي يومية، عادي يومية، يعني انت مثلا فيك شغلة بتسويها بشكل يومي. احبطوني وروح وعلى خلاص انسوا الموضوع على ابو صقر. المهم الشباب هم ما تغيروش، لكن احنا بنطمح انه يزيدوا مش يقلوا، وخصوصا يعني من باب التنوع والكوتة، نحافظ على الكوتة كمان. المفروض يكون واحد اثنين ثلاثة صبي، تمام. فتحيات الشباب معكم، وتحياتي معكم كمان في الإعداد والتقديم عادل الغريب من استوديو راديو الرابع وعبر شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم بالخير، يا هلا يا هلا.

يعني اكتشف انكم سلاكين عادة سيئة. انا بعمل شكرا شكرا كل هالاجتهادات هاي ما لاش دخل في الشسمه. ابو ديار بيسعدني صباحك. اذا خضينا المية ممكن يطلع منها اي شيء؟ هنجرب. بس لاحظت آية بتحكي شغلة انه تظلك تلعب في القلم والمية ومش عارف ايش. بزبطش بزبطش. كان هذا عادة سيئة ما بعملهاش دائما يا زلمة. هذا مرات لما شوف تراب عليها ولا مش عارف ايش. لا لا اعطوني اقعد عاكل. مش ابو عدي شو اخبارك؟ طيب هو انا الكلام مش الي كان, هو الكلام كان الكو انتو. كل واحد يكتشف في حاله عادة سيئة ويحاول يبطلها لليوم واحد. الدخان ال والله ما نعرف زي ايش الامانة يعني. عادي عادي سيئة. محمد صباح الخير. في اسم كل عرش في المي البلد داخل عازمة. لعبها لك يا زلمة. العصبية ام ادم سعد صباحك عمتي. هلا لما انا عارف يا يوزر صباح الخير. يوسف في النميمة. انا ولا الناس ولا والله اليوم والله يشوف احيانا اكلكم شغلة اعتراف يعني, مع انه انا بحاول احارب هذا الموضوع لانه كل يوم تكتشف. حبيبة ابو احمد يسعد صباحك, وجودك بكفينا دايما. انه النميمة وقتش بتصير لما انت بتقعد قاعدة وبتكون هيك فيش ولا اشي عليك وبتصير تكرض بحق الناس مع ناس. فافضل شغلة عطول اتذكر انه هذا وحاول انه يعني شو اسمه كلهم يعني مع الناس. فشو انا بقولهم للشباب دايما؟ بقولهم هاي راحت صلاة الظهر, هاي راحت مش عارف ايش, هاي راح كذا ويت قالش كل ما خلص. ما انت من المفلسين بتصفي, رايح بدنيا ودين وكذا ومش عارف ايش, وهذا اخذ حق من هون وهذا اخذ حق من راحت. فبنطلع مفلسين اخر النهار, مفلسين فوق يعني اخر الدنيا يعني. الله لا يصح صح. طالع بالك يعني صح. هلا يا أسامة صباح الخير.

0: في كمان سؤال، شغلة لك أشهر بتقول بكرة وبعده بعملها، أشهر شو هي؟ أنا فيه بأمانة فيه. هون في أكتر من شغلة، مثلا البث الليلي المسائي كل يوم بقول بكرة، والله مبارح هيك ربنا هدانا وعملنا، بس إنه شغلة أنزل على البلد اليوم وبكرة ممكن.
1: صحيح البلد من الناس صعب بلد الناس العيش.
0: باي خبر حلو، طفائية الخليل تؤكد السيطرة على الحريق. شوفي شغلة انت بتأجلها يا شادي صار لك اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة تحلق. تحلق للأولاد لك اشهر مأجلها، ربك ذبح انت على المسلخ. الطرف الموسيقى والسيب والمجد انك تجامل الناس على حساب مصلحتك يعني، او على حساب شعورك او حساب قناعتك، اشي مش كويس. هذا تنظيم النوم البدري وتحقق الحمد لله كويس كويس، استمروا. اروح الموظفات واريح راس، هذا صبحت مع سجدة مع اسامة. لا يا عمي خليهم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، يمكن رزقتك انت عن طريقهم يا معلم، عشان تكون فاهم يعني. اوعها تسوي هيش، خليك ان شاء الله بتظل تأجلها من هان لآخر يوم في الحياة. تنظيم النوم اوكي ساهر عشان هيك. ابراهيم ابو رميس، رميس صباح الخير. هلا
2: لا داعي للبهرجة، شكلك حلو.
0: فعلوا الناس على السوشيال ميديا على فيديو من أحد الأفراح بالخليل، حدا رجع يوزع دخان فالناس زعلت يعني، أخذ في ناس أخذوها بمزح يعني وكذا، والزمن الجميل وكذا، وناس قالوا لا هذا الكلام ليس مزبوطا وهذه عادة سيئة. كثير من الشباب تعلموا الدخان من وراء هاي القصة، وهاي يعني الدخان والأشياء مش مزبوطة، فهي يعني يمكن تكون هيك حركة على الماشي يعني. فالله لا يقدر انها ترجع يعني، ان شاء الله ما بترجع. احنا بنحاول نقصقص الامور اللي هيك وهذا وشو اسمه عشان الهدولة. محمود انا معك يا محمود، بقول كل سنة بقول بدي اروح على الجيم ام مؤمن صباح الخير. ابو احمد يتجوز الثانية
3: الثانية
0: شوف الوضع صعب، الكد قاعد على ذنبه، لا مدارس ولا سولر ولا مين ولا انتخابات ولا كتب. أبو أحمد ونعم بالله. وتين صباح الخير.
4: خلي صدرك يخرخش من هالأنفاس، وإذ عيالك وملي بيتك دخان.
0: في مرات بتحس في أسئلة هيك سريعة، إنه مرات بتكتشف حالك منها يعني، بتكتشف شو المعطيات تبعتك. مرات احنا كثير بننسى حالنا يعني، بننسى بعض التفاصيل اللي بتخص حياتنا اليومية وشغلات ما بنسألهاش لحالنا. فلما نقعد قاعدة مثل هاي ونسأل حالنا هيك أسئلة، بنلاقي إنه الشغلات كثير الأجوبة تبعتها بتعرفنا حقيقة حالنا، أو بتعرفنا عن شغلات إحنا مقصرين فيها أو إحنا مبالغين فيها أو إحنا مش منتبهين لإلها أو إشي من هذا القبيل. بعرفش ليش يا وتين بجيش الإشعار. يوسف عمر أجمل تحية لكم من قلب منجرة فلسطين، الله يسعد صباحكم جميعا كل الحب. يلا ننسى انسى يا عمي، اشرب مي وانسى يلا.

0: هاي شربنا قهوة لشادي هلا شربنا هاي حط لكم وديع الصافي على الله تعود
1: صعب الفرقة صعب ما إلها أمان
0: فكر حدا مركز يعني حدا صاحي في هالبلد فيش اللي أنا وياك صاحيين
1: صعب الفرقة صعب
0: هاي لو هاي خلصت هاي
1: تعال انسى
0: سامح سامحنا يا سامح يسعد صباحك

في كمان سؤال بقول لك شو أعز هدية وصلتك؟ أغلى هدية مش ماديا. سعد شو بتصور؟ هذا الشغل، هذا الشغل مرفوض اشتغلوا فينا قاعدين اللي برا بهنوا لكم هذا الكلام.

0: 100% يا ابو احمد. صباح الخير يا بنت الاخضر، يسعد الصباح. بقول لك قد تكون اغلى هديه كلمه، قد تكون شغله يعني خفيفه مش معروفه. تعرفنا عليك يا وش ميزة، ما نحكي عن جد، لا تعرفنا على بعض وتعرفنا معروف.
1: رحت لعند الجوهر جي،
0: ايوه هي الشغل.

0: الله يخلي لك اياهم يا رب. معناه انتوا على فكره انا عارف انكم مش فاهمين علي او فاهمين وبتتخوثوا او احنا بنتخوث على بعض. على بكل تعرفت عليك هديه واولادي هديه انا هيك قصدي نسوكم الخراريف عاد. هديه من امك من ابوك من اختك من عمك من صاحبك من مش عارف مين من اللي بدك اياه. وهدية عن جد هدية أنا أقول لك إحنا إيش اسمه الصبتوني خوثوا قاعدين
1: رحت مطرح ما ببيعوا حرير أصلي ومن جميعه
0: زي شو بتقول لك
1: رحت مطرح ما ببيعوا
0: يعني أخوك أبو حمد بكلكم والله عمره ما بتذكر حد أعطاني هدية أي ماذا لازم أعيط يعني نعيط معه كمان يعني. طب انت عمرك اعطيت حدا هدية؟ استنى انت عمرك هديت حدا؟ ايوه ضروري هاي معرفة الناس المحترمة. طيب اكيد هدية من الله ونعمة بالله خلاص ماشي اتفقنا واحنا هدية وانتو هدية وهدايا مع بعض ويلا لسانك. انا سؤال انت شو احلى هدية نسألك احنا شو. انا على فكرة والله لو معي ولا مش معي في كرت مش كرت معايدة شو بسموه بطاقة ناس شو زمان يعني ومكتوب عليها كلمتين ثلاثة لأربع خم كلمات يعني هيك أحلى بأنه ضبطها خلص أحلى أبو يوسف صباح الخير هاي هاي هذه أنا عارف شيء طبعا فهاي من مين اعترف أقسم بالله ما بعرف يلا روح تفاهم شو هذا من كل أولادي وأولاد عمي وجيراني وأصحابي وشادي هدية وعشان الخيرية أنا بنحكي عن هدية شو اسمه هيا وجود جبل شامخ ساندي بكل خطوة هو الأب أيوة الأب اسمه أب ما اسموش هدية الابن اسمه ابن ما اسموش هدية هذا اسمه هدية هدية يعني شيء خفيف ظريف رمزي يعني مثلا يمكن يكون أنا بقول تعالي قعدي جنبي ونقعد لنا خرافية يا وتين خلاص عاد ساعة مثلا هاي شو اسمه كنت أحلى هدية رحمة الوالد ليرة ذهب بروزي مستحيل أبيع هاي أم آدم هاي الشغل الصح ليرة ذهب زي كرت ورقة مكتوب عليه كلمتين اوكي ورد من جوزي لما طلعت من غرفتي ام يحيى العسل هديه مستحبه مثلا معسل اليوم مش العسل اللي معسل ودي كيلو معسل لحدا كانك مودي 3 كيلو عسل كيلو العسل 100 شيكل كيلو المعسل 450 صح فانو اهم ساك منه يا زلمه ساك منه ساك منه على اساس بده يجيب لي ابو الهول هلا يعني يجيب لي شو اسمه ساك منه هاي تذكر ابو احمد بكل ابو احمد جاب لي صاحبي هديه جزدان 10 سنين صار له معي هاي طلع فيه والله ذكرتني والله انا يمكن والله يمكن 25 سنة لا يعني والله يمكن 25 سنة شو احنا 17 سنة بدي سنة 16 يعني في الرابعة وقبلها بالمراح خمسة خمسة و17 قديش 22 23 هالقد
1: إن كنت تريدين أسك ناس كنتك في
0: عسل من الجليل لا مش عسل دكاكين بيت لحم المهم عسل عسل من الجليل شو وضعه عسل الجليل أنا متأكد كل حدا هلأ من هدول إنه بدك كيلو معسل ولا كيلو عسل وشوف شو بكل لك أستاذ حسين الله يسعد هالصباح أبو شاكر هدية لكل من أنت هدي بلش يعترفوا هاي في ايفونات بلشت تقول لي اولادي وابوي وعمي وانت وانا ونشوفكم الله يرحم روحه يا رب
1: ياتي به رجل اليك
0: كامل مكمله نعم صباح الورد

0: صح ابو المجد هيك انه حدا يكتب لك شغلات على كتاب، هذا هديه غاليه. ام خالد ابني تليفون صباح الخير للجميع.
1: ايوه
0: اعترفوا. محمد والله ما كسرتها ما شفتهاش، بس وعدها ومنها الشوارب لا كسرها. بس المشكله وين؟ ما هو في اكثر من كاسه يعني طقم هذولا حدا جايبهم وهو مكيف عليه بشرب لي في ورد. بحسه مرات بس برضاش احكي له يعني عشان مقام والدي بحبش اجرحه يعني. نحكي على الرياض احنا. طيب من غزة صباح الخير لأجزائنا الشديد، سلامات وصباح الخير. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل بنكمل معكم ان شاء الله رب العالمين. بس كيف سكت ولا اشي ها خالص؟ بعد الفاصل مكملين في طلة صباح، تفضلوا بالبقاء اذا بدكم. بتكوش خلاص كل واحد يروح يشوف شغله.

0: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي مقاطع يا زلمه، هو الاحتلال ما لا تجي تسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كرف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.5.

0: السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج ومن ظل معنا حتى الآن. الساعة 9:43 في استوديو طلة صباح معكم عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني. إذن كما هو معلن يوم غد انتظام العام الدراسي بثلاثة أيام في فلسطين نتيجة طبعا الظروف المعروفة. كيف الاستعدادات؟ هل الأمور جاهزة؟ هل الأمور تمام؟ المدارس، الطلاب، المعلمين، المعلمات، البنية التحتية، كل شيء مرتب إن شاء الله ربنا يهدي البال. فخلينا نأخذ هيك ولو رسالة صباحية سريعة من دكتور صادق خضور ناطق باسم التربية والتعليم بخصوص الاستعداد لافتتاح العام الدراسي. دكتور صادق صباح الخير.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا. نسأل الله
0: يا رب
1: يعني أن تكون بداية آمنة أولا، مستقر منتظمة وقد بدأت فعليا.
0: آمين.
1: اليوم في بعض المدارس اللي بتداوم أيام السبت طبعا تتركز في في رام الله والقدس وبيت لحم وبير زيت، لكن عمليا العام الدراسي يبدأ رسميا صبيحة غدا الأحد بمشيئة الله.
0: وهيك بنقول كل عام وأنتم بخير.
1: الحمد لله، يعني كل عام معلمنا بخير وانت بخير وطالبنا بخير ولي الأمر بخير، لأنه عودة المدارس أنت تعلم والجميع يعلم ليست مجرد عودة طالب لصفته أو لمدرسته، هي عودة النبض للشارع وحركة مواصلات وأيضا يعني هذه الحركة اللي بتصير هي الأزمة المرورية الوحيدة دير بالك المحبب
0: والله بنحبها صحيح
1: التي تقترن بالمدارس يعني.
0: صحيح صحيح، يعني أنا بقولها دائما كل سنة أنه تنتظم الحياة مع عودة المدارس. هلا في عشوائية كثير، في فوضى، في مش عارف إيش، حتى السهر، حتى البيوت فيش ساعة محددة. كيف شهر رمضان سبحان الله بضبط الناس بمواعيد أكل وشرب وقومة وروحة وجاي، المدارس بتضبط الساعة البيولوجية تبعت المجتمع كله بصراحة يعني. فإن شاء الله ربنا يهدي البال
1: إن شاء الله.
0: نعم، بخصوص الاستعدادات الأمور جاهزة، يعني ما علينا بكرة إلا نلبس هالولاد وإلى المدارس إن شاء الله.
1: يعني هذا الموضوع يرتبط فيما يرتبط برفع مستوى الجهوزية. إحنا بالأمس كنا لدينا عدد من المدارس الجيدة في مختلف محافظات الوطن، لدينا هذا العام أيضا 3 مدارس مهنية جديدة، لدينا 50 وحدة مهنية جديدة. موضوع الأساس يعني وإن كان هذا الموضوع تأثر إلى حد

0: ما بالأزمة المالية
1: موضوع
0: الدوام للأسف نعود يعني بالثلاث أيام كحد أدنى في مدارس ستدوم أكثر، لكن هذه الأزمة المالية هي أحد الأزمات أو أحد أبرز الأزمات لمعية الانتهاكات والاقتحامات واعتداءات المستوطنين وما إلى ذلك. موضوع الكتب إن شاء الله، وإنت كنت من الناس اللي سألونا في العام الماضي بشكل واضح، ويعني صحيح العام الماضي تأخر الكتب يعني فاق المتوقع آنذاك، سواء من حيث عدد الكتب أو من عدد الأيام. هذا العام ما نعد فيه أنه إذا كان هناك تأخر أن يكون محدود لعناوين محدود لأيام معدودة. واجتمعت المديريات مع مدراء المدارس، أبلغتهم أنه الأسبوع الأول ريثما يتم استكمال وصول العدد المحدود من الكتب التي ستتأخر بالإمكان بدء العام الدراسي، لأن تتحدث عن ثلاث أيام، وبالتالي بالإمكان وضع برنامج ثلاث أيام يراعي خصوصية ما هو موجود في المدارس. بالنسبة لتعيينات المدراء، تمت تعيينات المعلمين، انطلقت يوم الخميس، نستكمل إن شاء الله اليوم غدا
1: إن شاء الله،
0: ونأمل أيضا ألا يشهد هذا المحور أي تأخير.
1: يعني
0: أشير إلى أنه الأزمة المالية، وإن كنا وإن كانت الحكومة قد يعني منحت التعليم خصوصية فيما يخص طباعة الكتب، فيما يخص بناء المدارس الجديدة، فيما يخص تعيينات المدراء والمعلمين، لأن هي تفرض ذاتها بدليل أنه إحنا نعود لثلاث أيام وليس أكثر كحد أدنى، وإحنا كنا نأمل أن يكون الحد الأدنى أكثر من ذلك، لكن ليس بالإمكان أفضل مما كان.
1: نعم، فقط نقطة واحدة نعطيها شوية توضيح أكثر فيما يخص الكتب. تقريبا يعني فهمت وما فهمتش بصراحة، لأنه صار في عليه ضجة بتعرف قبل، والمصادر المفتوحة والآخرية، يعني الكتب قيد الطباعة ولا راح تتأخر شوي؟
0: الكتب قيد التوريد هي عمليا، يعني
1: توريد،
0: ويعلم بذلك. يعني مثلا الموضوع اللي صار على اللغط، اللي هو واحد لرابع تحديدا،
1: أي نعم
0: هذه وصلت، يعني هذه الكتب وصلت،
1: عظيم،
0: قد يتأخر عنوان للصف السابع للصف التاسع مثلا، وليس أكثر من ذلك للصف العاشر. يعني أنا كنت قبل يومين في إحدى المدريات شاركناهم، تم إبلاغي أن كتب واحد لرابع وصلت، كتب 11 و12 جميعها أنا أقصد، لكن الكتب الأخرى وصلت. تاسع مثلا طلعنا عندما تفحصنا ودخلنا مستودع هذه المدرية، صف تاسع مثلا كان الكتب واصلة ما عدا كتاب اللغة العربية. ولذلك أقول لك أنه يعني هناك تأخر لعدد محدود جدا إن شاء الله من الكتب، وجاري التوريد بمعنى أنه بالأمس تم توريد شيء، اليوم يتم توريد. طاقمنا بالمناسبة فيما يخص الكتب والموارد البشرية اللي تابع تعيين المعلمين وتوفير المراكز تعمل هذا اليوم كالمعتاد إن شاء الله.
1: نعم، بس كلمة توريد إنه إحنا هو يعني قصدك من المطابع المحلية التوريد، مش إنه
0: المطابع المحلية للمدارس للمستودعات المدريات اللي دورها بتبلغ المدارس إنه يعني في هناك برنامج دائما لتوزيع الكتب حتى لا يحدث اكتظاظ، يحدث تنظيم للعملية.
1: إن شاء الله ربنا يهدي البال ويعدي هالسنة على خير، وإحنا بنعرف يعني الظروف شوية مش معنا مش جاية زي ما بدنا، ولكن إحنا نحاول بقدر الإمكان تمشي الأمور. في إشي بس بخص غزة بشكل مباشر دكتور صادق؟ يعني
0: غزة يعني إحنا أعلمنا أنه نظرا لأسباب تخص موضوع الوزارة الآن على أعتاب تحول واضح من التعليم الافتراضي لمراكز تعليمية وجهية، نقاط تعليمية، بعضها تفتتح الوزارة وبعضها بالشراكة مع مؤسسات دولية ومحلية، وبالتالي كان هناك طلب من جميع الشركاء بأنه منحهم أسبوعين إضافيين، لأنه الحديث يدور هذه المراكز أين تقام، إما بجانب مدارس في أنقاض وفي أو أنت بحاجة إلى توريد قيم وأساس في ظل مساعدة. وبالتالي كان هناك فترة أسبوعين إضافيات، لكن 470 ألف طالب داخل قطاع غزة سيبدأون عامهم الدراسي، منهم عدد طبعا في مدارس وكالة الغوث في المراكز. طبعا عدد الطلبة الذين سيتوجهون لمدارسهم غدا في المجمل في الوطن تقريبا 1,270,000 ألف طالب طبعا، وهذا عدد ليس بالبسيط. طبعا جيم من غزة إذا نتحدث غدا في الضفة تقريبا عن 770 ألف طالب، منهم 150 ألف في المدارس الحكومية، 50 ألف في المدارس الوكالة الغوث. أيضا نستذكر أن التعليم في القدس يواجه تحديات إضافية هذا العام بعد أن تم إغلاق 6 مدارس في وكالة الغوث العام الماضي داخل مدينة القدس، أيضا هناك تحديات، أستثمر وجودي معك بالتأكيد لنترحم على من قدوا من طلبتنا، آخرهم كان طالب عمر النعسان رحمه الله من المغير، قبره كريم شلالدي من سعير، وغيرهم من الطلبة. وبالتالي كان العام الدراسي الماضي حتى العطلة الصيفية من أصعب عبر الفترات اللي مرينا عليها، نسجل شكرنا وتحيتنا لطلبة أو لمعلمين ومعلماتنا اللي بنعرف أنه الظرف استثنائي، لكن تعالوا نبدأ غدا العام الدراسي كما هو مخطط، ونرحب بطلبتنا تحديدا، يعني طلبة الصف الأول الذين يأتون للمدارس. وبالتالي رسالتنا للجميع أنه طالب الصف الأول اللي انتظر هذا الموضوع على أحر من القمر 6 سنوات لا يستحق إلا مدرسة تفتح أبوابها في وجهه، وأيضا ابتسامة تعلو محيى الجميع في الشارع في المدرسة استقبالا لهذا الطالب وهذا الطفل البريء. وطلبة الثانوية العامة بنطمنهم أن احنا بالنسبة للمادة المطلوبة سنعلن عنها في غضون 10 أيام ولن نتأخر حتى ما ندخل في دوامة، وهذا الموضوع نجحنا فيه على مدار العامين الماضيين، المادة المطلوبة والمادة المحذوفة. بالعكس احنا بنشوف في دول مجاورة إن يعني نشهد احتجاجات من الطلاب باعتماد نفس المنحة الذي يعتمد في فلسطين، وهو الإعلان عن المادة المطلوبة منذ الأسبوع الأول العام الدراسي حتى يأخذ الطالب والمعلم ترتيبات بهذا الخصوص.
1: إن شاء الله عام يعني يكون رغم كل التحديات موفق للجميع. شكرا دكتور صادق خضورة ناطق باسم التربية والتعليم، متحدثا عن بداية العام الدراسي الجديد في بعض المدارس بدأ اليوم ولكن رسميا ينطلق يوم غد إن شاء الله رغم كل هذه التحديات وهذه الظروف. طبعا يعني الظروف ما بدنا نحكي عنها لأنه إحنا بنعيشها، وبالتالي إن شاء الله بنقدر بنكون قد التحدي وبنكون قادرين نبلش عام دراسي رغم هاي الأحوال اللي بنعيشها، ونتحدى بعضنا يعني بشكل إيجابي، التحدي الإيجابي إنه نمرق بأقل الخسائر، نعدي بأقل الخسائر إن شاء الله، وخصوصا فيما يتعلق بولادنا وبناتنا اللي هم فلذات الأكباد، المستقبل، زي ما قلتوا لي الهدية مش عارف إيش، إن شاء الله. وتحية لكل معلم ومعلمة ومدير ومديرة وأي حدا بينتمي يعني لأسرة التربية والتعليم، حيروح وهو عارف إنه الظروف يعني يا دوب يا دوب الدوب، فالله يقويهم ويسعدهم وإن شاء الله خير. ناس بتسأل في إعفاءات من دفع الرسوم السنة، صح للعمال نعم 50% لأبناء الموظفين، يعني هي أصلا تبرعات، يعني هي أصلا تبرعات. أبو باسل خزاعة الله يسعد الصباح ويا رب ترجع على خزاعة بخير وسلام، يا مرحب يا هلا. هاي رسالة حب واحترام وتقدير للمعلم الفلسطيني، للموظف الفلسطيني في كل المجالات، الله يقويهم ويسعدهم، ويعني فعلا الكل قدر يعني يحمل بهالبلد، يحمل بهالوطن. وللعامل الفلسطيني تحية، تحية هاي يعني مربعة زي ما بقوله.

0: طيب احنا زي ما بقولوها بنعمل اللي علينا. يعني البني ادم لما بصحى الصبح اي واحد فينا وخصوصا يعني بيشتغل وشو بسوي؟ بروح بيعمل الاشياء اليوميه الصباحيه وبيحمل حاله وبيطلع. هلا شو بصير معاه في الطريق؟ شو بصيرش معاه؟ اشتغل ما اشتغلش؟ راحت الظروف؟ سكرت؟ فتحت؟ وهذا اللي احنا مطلوب منا ناخذ بالاسباب زي ما بقولوها، ان تاخذ بالاسباب انه انت تعمل اللي عليك. هلا لقدام الظروف تخربطت، تخسفت الدنيا، تكسرت، حرب مش حرب ما نعرفش. احنا سامعين يعني زي ما بقولوا شو كان يسموه في العرب قديما، هذا الدف اللي بيضربوا عليه للحرب، قرع طبول الحرب يعني، بنسمعها ومخزقة ذنينا كمان وشايفينها يعني، سواء هون ولا هناك ولا كذا، بس ما بنقدر نضل حاطين يدنا خدنا وقاعدين ويلا لما نستنى الهاي. لا، بدنا نشوف اللي بنقدر نعمله. إقليميا تقديرات استخبارية أمريكية، وهذول ما بيحكوش يعني، أحيانا بتكون هذا أو بيكون هذا النوع من الأخبار هو جزء من الحرب، هو جزء من الخطة اللي هي متكاملة الأركان إعلاميا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وثقافيا وكله. فبيقولوا أنه إيران تستعد لحرب طويلة وتدرس تصعيدها، يعني أنه في حال تم تصعيدها كيف تتعامل مع هذا الموضوع، كيف ما تتعاملش مع هذا الموضوع. فلسطينيا وإسرائيليا الموضوع مش مختلف كثير، لأنه الإسرائيليين كمان بتطلعوا للإشي على المدى البعيد فيما يخص المخططات الكبيرة اللي كانت زمان، يعني ما حدا كان زمان بحكيها مثل ما بتنحكى اليوم في ملفات التهجير والضم والسيطرة والأسرلة والتهويد اللي قاعدة بتصير في مختلف أماكن الضفة وغيره وغيراته. فهاي كلها يعني بتعطي مؤشرات أنه لحتى الآن الحرب لم تضع أوزارها، يعني لا زالت الحرب مستعرة، سواء عندنا، عند اللبنانيين، عند الإيرانيين، في منطقة الشرق الأوسط كله، الأمور لا زالت بسخونتها. شو المؤشرات؟ في انتخابات نصفية أمريكية، في انتخابات إسرائيلية، في انتخابات فلسطينية يمكن يكون في إلى آخره. هل هاي هي المفصل اللي ببلشوا يغيروا فيه المنحنى التصعيدي؟ لأنه أدوات اللعب دائما في الدول العميقة هي هذا النوع من المفاصل، بيجي عشان يغير المشهد كله، بسحب الصلاحيات من هذا الشخص بيعطيها لشخص ثاني، مش انه هذا محترم وهذا عاطل، لا، اثنين نفس الاشي، ولكن هذا عنده وظيفة بأديها بهاي الطريقة وهذا عنده وظيفة بأديها بتلك الطريقة. فأجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. بعد الفاصل يعني بتوقع حديثنا حيكون مش عن الأرصاد ولا عن الأجواء، حيكون عن هذا الضباب السياسي والعسكري اللي بيلف المنطقة، وكل حدا كيف قاعد بفكر. الأمريكان بتعاملوا مع الإيرانيين بأي مبدأ الآن؟ بمبدأ الحرب المفتوحة، حرب الحسابات، المفاوضات بالنار؟ الإيرانيين كيف بتعاملوا مع الملفات المختلفة الأخرى كمان، وتحديدا مع الملف المتعلق بمثلا لبنان وإسرائيل وكذا وإلى آخره؟ فلسطينيا احنا وين؟ في اي مربع من مربعات هذا المعادلة الاقليمية اللي قاعدة بتصير؟ ليش؟ لانه امريكا لما بتفكر بعمل اي اشي في الشرق الاوسط في الها حسابات، حساباتها مرتبطة بالجانب الاقتصادي المرتبط مثلا بالخليج، بالجانب العسكري المرتبط بالحركة العسكرية والقواعد العسكرية والابقاء على الوجود العسكري اللي مسمى قواعد صديقة وكذا، وهي عمليا يعني مش موجودين هون علشان يقاتلوا القمر، لا، هي يعني مغلفة بأكثر من غلاف وجود القواعد العسكرية. شو جدوى ودواعي ودوافع وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؟ ها، ليش يعني مثلا؟ شو يعني شو الشراكة الاستراتيجية في السلاح الجو الأمريكي ما بين عفوا يعني الدوحة وواشنطن؟ يعني في القواسم المشتركة يعني شو؟ أو ما بين الأسطول الخامس الأمريكي والبحرين، أو ما بين القوات البرية والكويت، أو ما بين يعني شو هي الدوافع اللي بتخلي الأمريكان يحطوا يمكن بعرفش قديش، ربع ولا تلت ولا خمس ولا عشر جيشهم وقواعدهم وطياراتهم موجودين في المنطقة هون؟ حماية لمين؟ للأمريكان؟ ليش وإحنا بنروح نجتاز المحيط الأطلسي ونقاتل أمريكا؟ يلا اللي بجاوب له خمس دفتر خمس علامات في دفتر للغياب. يلا
1: مية واحد فاصل سبعة.

شايفك ومش مصدق يا جان كلود من قبل ما تخلق بقلبي موجود شايفك ومش مصدق

0: بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج طل الصباح. والآن ننتقل إلى ملف آخر. قبل قليل الحديث عن قصف أمريكي لبعض المناطق في خرج الإيرانية والإيرانيين، يعني القصف المتبادل أو الضرب المتبادل ولكن ضمن حسابات معينة. اليوم في حديث من أن هناك يعني استعداد عند الإيرانيين لحرب طويلة الأمد، والأمريكيين كذلك يعني مش كثير مستعجلين، يمكن إحنا مستعجلين لأنه الإشي مرتبط فينا، ولكن الأمريكان يعني يأخذوا لهم كمان سنة سنتين ثلاثة مش مشكلة، هم مبلشين حصار على الإيرانيين، والإيرانيين بيحاولوا كمان يفتحوا منافذ ما تكون هذا ما يكون هذا يعني يكون هذا الحصار كلاسيكي مش على المقصلة، يعني يحط الرأس الإيراني على المقصلة. المتضررين من الوضع الحالي هم العرب للأسف الشديد، في حالة اللا استقرار واللا يقين اللي موجودة في كل قطاعات الحياة. دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات والباحث في معاهد المعاهد الإسرائيلية، أهلا بحضرتك دكتور، يسعد صباحك دكتور علي.
1: عادل صباح الخير لكم، تحياتي لكم جميعا، أسعد الله صباحكم.
0: أهلا أهلا بحضرتك دكتور. وأنت يعني تنظر إلى خريطة الصراع السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة، هل هناك رؤية واضحة الآن لطبيعة هذا الصراع، إنه شو كل طرف بده من الثاني؟ يعني إسرائيل شو بدها من إيران؟ بدها تمسح إيران ولا بدها تغير النظام ولا بدها تظلها تلعب على هذا الوتر؟ أمريكا شو بدها من إيران والمنطقة ولا تظل على هذا الوتر؟ الإيرانيين كمان شو بدهم؟ بدهم يهزموا الأمريكان ولا بدهم يلقنوهم ده؟ هل واضحة الرؤية الآن؟ كل حدا شو بده؟
1: نعم فعلا هناك حسابات لكل طرف. الطرف الأمريكي والإدارة الأمريكية لديها حسابات، نعم، مرتبطة بالداخل الأمريكي ومرتبطة أيضا بمصالحها الاقتصادية في المنطقة. إيران أيضا لديها حسابات معينة في إطار القوى العسكرية التي تملكها. إسرائيل أيضا لديها رؤية، ولكن كل الحسابات مرتبطة ربما بعامل الزمن، بمعنى أن إسرائيل وحسابات نتنياهو مرتبطة بالانتخابات. نحن نتحدث عن انتخابات تبقى عليها حوالي 55 يوم، الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا لا يريد ترامب أن يخسر الجمهوريين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ والكونغرس، وبالتالي يصبح مكبل للديمقراطيين.
0: طيب خليني هناك تأثير دكتور الآن، حلو أنه نربط هذه البداية القوية يعني اللي بدنا نبني عليها واحدة واحدة، الانتخابات الإسرائيلية. هل نتنياهو رصيده بيزيد إذا هاجم إيران ولا بقل؟ وهو رايح ليهاجم ولا لا؟ وبالتالي هذا السؤال نفسه للأمريكان، ترامب إذا هاجم إيران بقوة أكبر حيظلوا الجمهوريين بالحكم بالكونغرس ولا حيقلوا بعد الانتخابات النصفية؟
1: أكيد كل شيء مرتبط بالجمهور الأمريكي أو بالجمهور الإسرائيلي.
0: إيش؟
1: دعني أبدأ بالسؤال الأول.
0: تمام.
1: هل نتنياهو إذا ما ذهب إلى ضربة عسكرية استباقية إلى إيران بدون ضوء أخضر أمريكي وبدون التنسيق مع الأمريكان، هل هذا يزيد من شعبيته وجمهوره؟ أنا بتقديري لا، لأنه لم يعد القرار العسكري ولم يعد القرار في ملف إيران في يد نتنياهو أو في تل أبيب. هناك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي يدير الصراع في منطقة الخليج، وبالتالي هو الذي يحدد الخطوط العريضة لإدارة هذا الصراع. نتنياهو أيضا لا يستطيع ولا يجرؤ أن يبدأ بحرب شاملة على إيران وفقا لتصريحات إسرائيل كاتس وما إلى ذلك، وبالتالي ربما الجمهور الإسرائيلي يرى في ضرب إيران نقطة تحول في الديمقراطية، بمعنى أن نتنياهو لا يريد الانتخابات ويريد إلغائها أو على الأقل تأجيلها. هذا يعكس انخفاض شعبية نتنياهو وانخفاض شعبية الليكود، وهذا ربما ما شاهدناه يوم أمس.
0: يمكن لأول مرة دكتور، يمكن لأول مرة في إسرائيل بيكون في عدم يقين من إجراء الانتخابات زي حالتنا، يعني إحنا بنقول في انتخابات فيش انتخابات، مع كل هذا السؤال بينطرح في إسرائيل لأول مرة بحسهم مش عارفين إنهم حيروحوا الانتخابات ولا لا.
1: يعني ليس هذا السؤال الآن مطروح بقوة، ليس مطروحا بقوة. هناك بعض ربما شرائح المجتمع، هناك بعض النخب التي فعلا بدأت تسأل هذا السؤال، هل ستجرى الانتخابات في إسرائيل؟ ليس من سيفوز في الانتخابات، بل هل ستجرى الانتخابات، ولكن هذا على نطاق ضيق، لأنه إلغاء الانتخابات هو يعني انتهاء الديمقراطية، انقلاب كامل في إسرائيل على الديمقراطية وعلى النظام القضائي الذي بدأ فيه ريفلين ونتنياهو. وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات إلا إذا رئيس الأمريكي دونالد ترامب أخذ القرار، لأنه لا يمكن لنتنياهو أن يذهب بمفرده إلى قصف إيران. الرد الإيراني سيكون في قلب رمات جان وتل أبيب، بتحتيكفا، بيتيام، حلون، إذا ما أخذنا إلى الشمال هرسيليا نصل إلى حيفا وإلى الجليل الأعلى. أنا بتقديري الأمور ليست بهذه السهولة، واتخاذ قرار يأتي في كل التصريحات الإسرائيلية تأتي في إطار الحملة الانتخابية، من تصريحات إسرائيل كاس بدنا نهجر أهل غزة وبن غفير وعنده خطة لسبع سنين وما إلى ذلك، هذا كله حكي فاضي. أتمنى على وسائل الإعلام ألا تعطي تهويل أكبر. لا أقلل من خطورة هذه التصريحات أستاذ عادل والسادة المتابعين الكرام، ولكن أقول وتمنى على وسائل الإعلام أن لا تعطي تهويل ومبالغة أكبر في هذه التصريحات، لأنها تأتي في إطار الحملة الانتخابية. نتنياهو يوم أمس كانت خسارة للليكود، خسارة كبيرة لحزب الليكود في استطلاع الرأي، 20 مقعد. شو يعني 20 مقعد؟ يعني هذا تراجع لحزب الليكود. ما حدا يقول لي وصل نتنياهو 51 مقعد بكتلة اليمين المتطرف. شو يعني والله تحالف سموتريش مع فيجلين واخدوا 5 مقاعد، والله تحالف فينتر مع يوسف حداد واخدوا 4 مقاعد. لا، هذه الأحزاب يا جماعة ما زالت متأرجحة بين نسبة الحسم وعدم اجتيازها لنسبة الحسم، ولكن دعنا على الأقل نرى استطلاع صحيفة معاريف. أنا بتقديري هناك تراجع لحزب الليكود الذي حصل على 20 مقعد بزعامة نتنياهو. أيزنكوت ما زال يحافظ على وضعه، ولكن بتقديري القنبلة السياسية التي فجرها منصور عباس، بغض النظر سواء اتفقنا مع منصور عباس أو اختلفنا معه، أنا بتقديري وهي حصريا لقناة الرابعة وفضائية معا ضوء أخضر إسرائيلي من المعارضة بدخول القائمة الموحدة للحكومة القادمة، لأنه واضح تماما لا المعارضة تقدر تشكل حكومة ولا نتنياهو مع بن غفير واليمين بشكل حكومة. وبالتالي استقالة سيغلوفيتش من حزب يوجد مستقبل، وهذه نقطة مهمة أستاذ عادل والسادة المتابعين، استقالة سيغلوفيتش من حزب يش عتيد، وهو موجود في الحزب وعلى رأس القائمة في الانتخابات، استقالة سيغلوفيتش من حزب يوجد مستقبل وانضمامه إلى الموحدة هو ضوء أخضر بدخول الموحدة إلى الحكومة، وأيضا التأكيد على حاجة المعارضة إلى القائمة الموحدة. على أي حال لن أدخل كثيرا في تفاصيل هذه القضية، لأن هناك قرار في الغرف المغلقة، لا أريد الإفصاح عن مثل هذه القرارات الحزبية التي ربما تؤثر على الناخب الإسرائيلي، وربما يستخدمها الإعلام الإسرائيلي وأنا بتحدث معك، ويأخذوا حديثي أنا وياك على القناة 14 ويبلشوا بحملة إعلامية. على أي حال أنا بتقدير استطلاعات الرأي تشير إلى خروج نتنياهو من المشهد السياسي، ولكن عودة إلى سؤالك، هل يذهب نتنياهو إلى قصف إيران؟ أنا بتقديري لا. في هذه المرحلة ترامب لا يريد حرب شاملة. نعم كل يوم بيقصف في جزيرة خارج، والإيرانيين بردوا على البحرين والكويت والإمارات وقصف بعض القواعد العسكرية الأمريكية، وبالتالي التصعيد هو في إطار محدود، لن يصل إلى الحرب الشاملة.
0: لو جينا للقرار الإسرائيلي، لن يجرؤ أو لن تذهب إسرائيل في مواجهة منفردة مع إيران بشكل أو بآخر، أمريكا شو بدها؟
1: الموقف الأمريكي شو هو؟ التوقيت لإسرائيل غير مناسب لنتنياهو. لو تبقى هناك سنة كاملة على الانتخابات، أنا بقول لك نعم ممكن نتنياهو يذهب بمغامرة من هذا النوع مع صقور اليمين. ولكن أنت تتحدث عن حكومة تسيير أعمال، أنت تتحدث الكنيست طالعة وخلصت وتم حل الكنيست بقرار من الهيئة العام من الكنيست، كل أعضاء الكنيست. وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة حرجة 50 يوم، 55 يوم، نتنياهو لن يذهب بقرار من هذا النوع، لأنه واضح تماما من أجل أهدافه الشخصية، حتى الجنود والجيش لن يذهبوا إلى المعركة بالشكل الذي يراه الآخرون، دفاع عن أمن إسرائيل والحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، لا ستكون هناك حسابات داخلية إسرائيلية. أما ترامب فعلا ماذا يريد ترامب في هذه المرحلة؟ ترامب يعتمد على الحصار الاقتصادي، ترامب يعتمد على خنق إيران اقتصاديا واستنزافها اقتصاديا، ويرى بأن هذه الخطوات سوف تساهم في التضييق على إيران. كمان يا جماعة إيران تدفع ثمن كبير لهذا الحصار، لا تفكروا احنا بنحكي بس يعني مجرد جمل او نظريات، لا، إيران فعلا تتأثر بهذا الحصار. وبالتالي السؤال يبقى، من يصرف اولا، الإيرانيين او ترامب؟ يعني بمعنى انه ترامب لن يصرف، ولكن هل يتخلى عن هذه الخطة وما الى ذلك؟ انا بتقديري حتى الانتخابات النصفية الأمريكية لن يكون هناك اي تغيير في هذه السياسة، ربما يكون هناك تصعيد بشكل كما حصل قبل يومين ثلاثة، ولكن مرة أخرى لن يصل إلى الحرب الشاملة. إذن ترامب يريد حصار اقتصادي، وأيضا يريد ترميم الشرق الأوسط، بمعنى يريد خلق شرق أوسط حسب مصالح أمريكا، وكل يوم يطلع بتصريح يتحدث فيه عن السلام، ويتحدث فيه عن غزة وقصف وقتل في غزة، وأيضا في الضفة الغربية وشهداء في المغير وفي مسافر يطا وما إلى ذلك. ولكن نتنياهو مكبل، نتنياهو يا جماعة مكبل في ملف غزة وفي ملف إيران وفي ملف الجنوب اللبنان. شو يعني سيطروا على مرتفعات علي الطاهر؟ يعني خلص انتهى الموضوع وانتهى لبنان وانتهى حزب الله؟ يا جماعة إيران أعلنت في مذكرة التفاهم، سأعيد مرة أخرى بعض النقاط، بأن الضاحية الجنوبية وبيروت هي الخط الأحمر، بمعنى المرتفعات علي الطاهر لم تكن أبدا ضمن حسابات إيران في الرد على إسرائيل. وبالتالي أيضا إسرائيل ملزمة بخطوط وضعتها الإدارة الأمريكية كيفية التعامل مع الجنوب اللبناني. أنا بتقديري نحن أمام خارطة سياسية معقدة سواء في إسرائيل. الرد الإيراني لن يكون على تل أبيب، بحب أطمن الجميع إنه إيران لن تذهب إلى الانتحار، بمعنى قصف تل أبيب لن تبدأ بقصف تل أبيب، ولكن إذا ما ذهبت إسرائيل إلى قصف الضاحية الجنوبية أو مطار بيروت سيكون الرد الإيراني في قلب تل أبيب وفي غوش دان.
0: هل للفلسطينيين مكان قدم في هذا الملفات يا دكتور علي؟
1: أشكرك، دائما تأخذني إلى هذا الملف.
0: هو إحنا يعني إحنا في النهاية يعني كل شخص يبحث عن مجتمعه، عن ناسه، عن أهله، عن كذا. يعني إحنا ماشي شايفين هالدنيا كلها حوالينا، فلسطينيا وين إحنا؟ مع مين نتغدى؟ مع مين نقعد؟
1: أشكرك مرة أخرى، فعلا نقطة مهمة جدا، ونحن لسنا بعيدين. أصلا كل ما يجري في الشرق الأوسط هو بسبب القضية الفلسطينية، كل ما يجري من سياسات على الأرض في الضفة الغربية هو من أجل القضية الفلسطينية التي يتحدث نتنياهو، يذهب إلى سديروت ويقول سنمحي الشعب الفلسطيني ولا للدولة الفلسطينية ولن يكون هناك مكان وما إلى ذلك من هذه التصريحات التي يتناسى نتنياهو. ربما عمر هذا الصراع تجاوز 100 عام. أنا أتحدث عن وعد بلفور المشؤوم في 2 نوفمبر 1917. على أي حال أعود إلى الملف الفلسطيني، كيف نتأثر وكيف يمكن أن نؤثر في هذه الملفات الساخنة؟ لا يمكن في إطار ما يجري الآن حتى هذه اللحظة، هناك مرسوم بانتخابات تشريعية فلسطينية، هل هذا المرسوم سوف يتم تنفيذه؟ بمعنى هل ستجرى أيضا الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها وربما تسجيل القوائم في 26 من الشهر الجاري وتغلق في 6 أو 7 أكتوبر القادم؟ أنا بتقديري حتى هذه اللحظة المعطيات على الأرض أمام هذا الانقسام الكبير في داخل حركة فتح لا تشير الأمور إلى أن هناك إمكانية لإجراء الانتخابات. لا يمكن أن تذهب إلى انتخابات بدون نظام سياسي محصن أو بدون وحدة كبيرة، وحدة وطنية، سميها كيفما شئت.
0: طب احنا مرة بنقول يا دكتور انه الانتخابات استحقاق دولي، ومرة بنقول انه احنا بنقدر نأجلها وبنقدر كذا. اذا الانتخابات هل هي قرار فلسطيني بحت ام هو قرار مفروض علينا كفلسطينيين؟
1: لا، الـ الـ الـ القضية واضحة تماما، الانتخابات هي قرار فلسطيني.
0: ولكن يعني احنا مش
1: داخلين.
0: اوكي،
1: لا احنا بنقرر اذا في انتخابات او لا. احنا بنقرر في انتخابات او لا.
0: طب ما في راي، في راي ثاني قوي يا دكتور. لا مش القدس بقول لك، انا بقول لك شيء ثاني. انه في راي ثاني قوي جدا حتى من من من الفلسطينيين بيقول انه الانتخابات استحقاق اوروبي، الاوروبيين قالولنا يعني ولا تعريفه، مع انهم مش دافعين شيء يعني عمليا، مش عارف ليش يعني ماسكين علينا ممسك بانه انه انه الانتخابات هي اول خطوه من خطوات الاصلاح السياسي والوظيفي والإداري اللي بدها إياه الولايات المتحدة من خلال أوروبا، وبدها إياه إسرائيل كمان. وبالتالي هل الانتخابات قرار فلسطيني؟ يعني إذا فتح مش شاد حيلها منيح وشافت الأمور مش لصالحها بتقدر تلغي الانتخابات؟
1: أستاذ عادل والسادة المتابعين والمتابعات المحترمين جميعا، أنا بتقديري قرار الانتخابات أصبح استحقاق، يعني لا يمكن، لا أنت بحاجة إلى تجديد شرعيته حتى لو كنت أنت الرئيس أبو مازن.
0: ماشي، إحنا صار له هذا الاستحقاق، صار له 16 سنة هذا الاستحقاق معك 100%. بس ما هو
1: يا عمي يا عمي أيوة
0: دكتور
1: أستاذ عادل اسمح لي في نقطة مهمة جدا هنا. صار له 16 سنة أو 17 سنة هذا الاستحقاق، ولكن هناك مرحلة جديدة على الفلسطينيين، على الرئيس أبو مازن أن يدرك أن إسرائيل قادمة على مرحلة جديدة. إذا فاز آيزنكوت ونفتالي بنت، ماذا تفعل السلطة الفلسطينية؟ وماذا تفعل القيادات الفلسطينية؟ وماذا يفعل النظام السياسي الفلسطيني؟ حضروا حالكم يا جماعة، هناك مرحلة جديدة. أنا بحكيها للقناة الرابعة ولفضائية معا ولكل العالم اللي بسمعنا، التغيير قادم في إسرائيل. طيب الجمهور الإسرائيلي قرر التغيير.
0: ماشي، هل التغيير سيشمل إذن الولايات المتحدة بقيادة الدولة العميقة قررت أن تغير وجوه اللعبة في المشهد الفلسطيني؟ يعني يعني أنه الانتخابات الفلسطينية بدها تفوز فتح، بده يفوز دحلان، بدها تفوز حماس، بده يفوز القرد الأحمر، بدها تصير الانتخابات غصبا عنهم، ولا الفلسطينيين بيمتلكوا القرار السياسي إذا ما كانت هذه الانتخابات حقيقية وبجغرافيا موحدة في القدس والضفة وغزة بتصيرش؟
1: يا أستاذ عادل، أولا أنا لا أستبعد أن هناك القضية الفلسطينية مرتبطة بعوامل إقليمية ومرتبطة بعلاقات دولية وما إلى ذلك، أنا لا أستبعد ذلك. وأنت تعلم بكل تواضع كأستاذ تسوة النزاعات الإقليمية والدولية، أنا بكل تواضع ملم بكل هذه المخرجات وبكل هذه التي تتعلق بالقضية الفلسطينية. ولكن أتمنى على القيادة الفلسطينية لا تكون حسابات شخصية، لا تكون حسابات داخلية. أنت تستطيع أن تأخذ بقرار رئيس أبو مازن أصدر مرسوم إجراء انتخابات، أتمنى بعد ذلك أن لا يتدخل أحد بحسابات شخصية. والله إذا بنفوت الانتخابات بنخسر والله بنربح، يا أخي روح توحد.
0: ما أنا عشان هيك يا دكتور، ما أنا عشان هيك بسألك، هل الانتخابات قرار فلسطيني ولا أمريكي؟ ما أنا يعني سؤالي واضح جدا، إلا إذا كان القرار فلسطيني والله أقول لك أجلوها، أما إذا كان القرار أمريكي هل يستطيع تأجيلها ولا لا؟
1: القرار فلسطيني، وهي سجلها على الدعوة، القرار فلسطيني. إذا أرادت القيادة الفلسطينية في المقاطعة إجراء الانتخابات سوف يتم إجراء الانتخابات، وأنا بوعدك إلا أحمل أهل القدس على ضهري وأجيبهم على كل
0: وفي غزة مجلس السلام. نعم،
1: ولكن إذا كانت، وما حدش يقول لي غزة تم إجراء انتخابات في بلدية في درب
0: نعم.
1: ولذلك إذا كانت الانتخابات قرار فلسطيني والقيادة الفلسطينية تريد إجراء الانتخابات بدون حسابات شخصية لبعض الأشخاص، أنا بتقديري ستجرى الانتخابات ويتم إجراءها من أجل التجديد، من أجل النظام السياسي، من أجل استقبال المرحلة.
0: شوف فلسطينيا يبدو إحنا يعني نحكيش نعم نعم نحكيش عن عن الغاز، يعني اليوم المصالحة، يعني مبارح كان في مشهد لافتتاح النصب التذكاري لشهداء الحركة الرياضية، وكانت الصورة فيها كثير مسج قوية ما بين الأخوين، يعني اللي هو الجبرين الرجوب وحسين الشيخ مع بعض، يعني هذا كانت مسج لكل الجمهور الفلسطيني وحتى الجمهور الفتحاوي، انه حسين الشيخ نائب الرئيس مع جبرين الرجوب اللي كان في حديث سلبي بالفترة الأخيرة وإلى آخره، وبالتالي يعني في كلام عن يبدو ما يلوح بالأفق. علشان هيك احنا يعني انا برجع بأكد على هذه النقطة، انه البعض واصلين لقناعة مطلقة انه القرار مش فلسطيني، هذول الجماعة بقول لك انتوا صار لكم 20 سنة واحنا بدنا نغير، زي ما الآن أمريكا قاعدة بتحرك في نتنياهو، أمريكا بدها تغير نتنياهو وبدها تغير اللعبة اللي موجودة عندنا، هذا البعض بقول هيك، وبدها تفتح صفحة جديدة في المنطقة. إحنا أولاد اليوم.
1: أنا أعتقد أن الأخ أبو جهاد حسين الشيخ والأخ جبين الرجوب، وأنا على مسافة واحدة من كل قيادات الشعب الفلسطيني، أنا أعتقد أن ما حصل يوم أمس هو مشهد تاريخي حقيقة، لا أجامل أحد، ولكن أتمنى أن يتم تجسيد هذا المشهد بخطوات عملية باجتماعات اللجنة المركزية، مش والله بكرة يكون اجتماع اللجنة المركزية وشوف رجوب العلول برا الاجتماع أو خارج الاجتماع. إذن نحن أمام خطوة تاريخية، الأخ حسين الشيخ وجميل الجوب في مشهد مهم جدا، نتمنى وحدة حركة فتح الداخلية وعدم وجود مشاكل، ولكن في نفس الوقت إذا أرادت السلطة الفلسطينية قيادة التيار الوطني، وهذه أقولها ليس بدل يا أخي إذا صالحوا مع دحلان أو ما صالحوا ما عنديش أنا مشكلة، ولكن فتح التي نعرفها والتي دائما وأبدا كنا جزء من هذه الحركة العظيمة، أتمنى ألا تكون هناك أيضا خلافات في ذات الحركة، يعني تحدث أنت على اللجنة المركزية ويظهر فيها خلافات، هذه مشكلة كمان في النظام السياسي، ولكن الانتخابات قرار فلسطيني، أتمنى على الرئيس أبو مازن أن يستمر في هذا المرسوم وأن تجرى الانتخابات في موعدها، من يفوز يفوز، ولكن الانتخابات هي مكسب للنظام السياسي الفلسطيني.
0: طب أنا بدي أخذ جملة حكيتها دكتور، وحابب عن جد نحطها على الطاولة ونشرحها، وأنا بدي أستغل أنه حضرتك يعني متبحر في الملفات المتعلقة بالأحزاب السياسية في كمان في إسرائيل وغيره وغيراته، ما هينا حاطين على الطاولة وبنشرح نتنياهو وبنشرح في كاتس وبنشرح في آيزنكوت وبنشرح فلان طلع وفلان دخل وهدول تحالفوا مع هدول وهدول ضد هدول، ليش بتصير عندنا حساسية كفلسطينيين، حساسية مطلقة، وبصير الواحد فينا هيك ينتفض لما بنحكي عن حالتنا الفلسطينية وبنجيب سيرة حماس ودحلان وأبو مازن وتيار فتح وتيار الإصلاح في فتح واليسار، بتحس انه كأنه بتحكي مش عارف ايش. طب ما هي ليش ما نحكي بشكل واضح زي ما قاعدين بنحكي في المشهد الاسرائيلي عن تحالفات، وطبيعي جدا يختلف حسين الشيخ مع رجوب، ليش ما يختلفوا يعني، وين المشكلة في الموضوع، يختلف دحلان مع مع مع مثلا مش عارف مين، يروح يعني يصير زي ما هي قاعد بصير في هذا، بعرفش اشي ايجابي ولا سلبي، بس احنا بنتخيل او بيصدر لنا الموضوع وكأنه حرب عالمية او حرب ضروس قاعدة بدها تصير، ما يصير اختلافات، ليش ما يختلفوا يعني، شو رأيك؟
1: لا الخلافات استزعاد عندما تظهر إلى السطح وتكون لها نتائج واضحة تماما، يعني لما بكون الأخ جبريل الرجوب لديه منصب في داخل اللجنة المركزية السابقة وفي داخل فتح ومرة
0: طيب ما هذا بصير، هل هذا بصير في الأحزاب الثانية في دول العالم؟ ما هي بإسرائيل
1: هذا بصير عبر الانتخابات، يعني إيلي كوهين أخذ المركز الثاني في انتخابات البرايمر،
0: تمام،
1: إيلي كوهين حصل على المركز الثاني في البرايمر وإسرائيل كاس حصل على المركز الرابع، بتصير، ولكن أنت لا تجري انتخابات، أنت يتم عمليا توزيع الأدوار من الرئيس أبو مازن بشكل واضح تماما، هذا بالسلم هذا، طب ما هو كان بديش لا أريد أن أمدح أحد، ما هو كان جبريل رجوب ماسك القضية وحملها على، والكل حمل القضية الفلسطينية وأبو جهاد والكل، ولكن يوم أمس أنا تابعت أحد الأشخاص عايش في أوروبا وبعتين له تلفون له شو رأيك أنت بدنا نجيبك أنت في مؤتمر فتح، نجيبك في مؤتمر فتح ومتصل فيه واحد مسؤول بالإعلام الفلسطيني وقال له احنا بدنا اياك تكون في مؤتمر فتح، والثاني متصلين عليه هو في في في الهولولولو قال له بدنا اياك تكون في مؤتمر فتح، والثالث مش عارف، المشكلة في توزيع الأدوار، المشكلة في الأشخاص، المشكلة هون من يتحمل مسؤولية،
0: التدوير التدوير يعني
1: قصدك الشيخ مع جبريل رجوب، هذا شيء واقعي، هذا شيء بيحصل وين ما كان ويختلفوا في كل محطة، ولكن تغيب جبريل الرجوب، أنا أكون واضح وتتعرفني أنا إنسان دائما وأبدا أضع الحقيقة أمام الجمهور والمتابعين، عندما يتغيب جبريل الرجوب والعلول عن اجتماعات اللجنة المركزية معناته في هناك مشكلة تنظيمية وهناك في مشكلة سياسية.
0: طيب يعني ما هي ما عادي عادي يعني هل وجود مشكلة يعني مشكلة وطن؟ ما بتصير يعني ليش ما يكون في خلافات ودائما يعني بيقولوا دائما انه هذه خلافات تظهر على السطح دائما وهذا الامر اكثر من طبيعي يعني بيختلفوا بشكل علني وبيصطلحوا بشكل علني يعني وين المشكله انه يكون في تحالفات او تضادات؟ ما هو يمكن مش كلهم مجمعين على راي واحد وهذا ظاهره طبيعيه ولا لا؟
1: يا أخي يا أستاذ عادل عملية التعيين في اللجنة المركزية في توزيع الأدوار لا تتم بطريقة ديمقراطية
0: يا أخي هذا حلو يا أخي. طيب هذا مش برلمان هذا حركة حرة يعني في الآخر هي يعني أنا مش دفاع طبعا
1: هاي زعل رجوب العلول.
0: طيب هاي رضيو يا دكتور.
1: طيب اوكي اذا رجعوا خطوة تاريخية خطوة مهمة مشهد تاريخي انا سميته وصفته بالمشهد التاريخي وبالتالي اتمنى ان يكون هذا المشهد نقطة انطلاق للمرحلة القادمة لانه يعني يا جماعة القضية الفلسطينية تمر في مرحلة من اسوأ مراحلها يعني الحالة بديش اوصل في الحالة تعرفوا في غزة عايشين تحت الخيام بدون طعام بدون أدوية بدون موت في موت في غزة يوميا. الضفة الغربية بدناش نخلص من عربة المستوطنين لمغير اثنين شهداء وترمس عائل يا زلمة صناديق العنب سرقوها في الخليل.
0: خليني دكتور نفصل أكثر في موضوع الضفة. يعني بنشوف قاعدين بتهددوا علينا سواء السموتريس ولا ابن كفير ولا حتى نتنياهو وإلى آخره. معقول يروحوا لخيارات يعني الكل بخوفنا قاعد منها الشرهين جايت. حتى قعدت مع واحد من أولادي قال يابا هو شو بدي يصير في الشهرين الجايات؟ قلت له والله ما بدري. قال يزم الأخبار وكل ما تفتح هذا بقول لك الله يستر منها الشهرين الجايات. والله شو بدي يصير في الشهرين الجايات يا دكتور؟ شو
1: يعني سؤال مهم جدا وسؤال منطقي وحتى سؤال ابنك وأبنائنا وأحفادنا سؤال واضح تماما. ولكن أنا بتقديري هذه المرحلة الأخيرة مرحلة 50 يوم أو 55 يوم أو 60 يوم حتى لأنه مش جرة الانتخابات اليوم بكرة نتنياهو بيسلم وبيمشي لا بدها شهر مفاوضات مع رئيس الدولة وياجي ويجيبوا مين أنت بتزكي ومين أنت بتعطي أم لسار كومنتيشن وما إلى ذلك وبالتالي ربما تستمر 70 يوم. ولكن ما يحدث الآن في الضفة الغربية هو نتيجة ليس الخوف من نتيجة الانتخابات بل التأكد من نتيجة الانتخابات. أصبح اليمين متأكد تماما أنه لن يكون جزء من الحكومة القادمة. هذا مهم جدا. ربما في البداية كانوا يتحدثون عن مخاوف لدى نتنياهو واليمين لا اليوم هناك تأكيد مش مخاوف مرة تأكيد بخروج نتنياهو وبن غفير وسموتريس من المشهد السياسي هذا أولا. ثانيا الشعور بالخروج كليا من الخارطة السياسية على مستوى اتخاذ القرارات والخوف أيضا ما فرض سموتريتش من سياسة. يا رجل أخذ وزير في وزارة الدفاع تخيلوا يا جماعة سموتريتش أخذ وزير في وزارة الدفاع ووزير المالية وأخذ كل أموالنا التي وصلت إلى 7 مليار دولار. أنا تابعت تصريح الأخ حسين الشيخ قال 7 مليار دولار التي أخذها سموتريتش من أموال المقاصة وبالتالي حرم الشعب الفلسطيني من هذه الأموال مؤقتا. نفتالي بنت قال سنلغي المستوطنات التي تم نقلها من بؤر استيطانية إلى مستوطنات لقرار سموتريتش.
0: أصلا عارف شغلي يا دكتور عارف شغلي المستوطنات هاي الله يزيد فضلك وأسف للمقاطعة بس يعني أنا بحب مرات أحكي هاي المعلومات حسب كثير راصدين يعني ومحاضرين بقول لك مستوطنات فاضية يعني هم بيعبوا في هالبيوت وبياخذوا في هالجبال وبيرموا في شو اسمها البيوت المتنقلة هاي بس فاضية فيش فيها حدا. هم نفسهم بيجوا هون وبروحوا هناك بيجوا هون مش لاقين حدا يعني مش لاقين ناس تعبيها هاي المستوطنات القاعدين بفرخوا فيها.
1: أنا بتأكيد حديثك أنا كنت على الحدود كرفانات. في الخليل في هناك كرفان واحد مستوطن واحد حاط له كلب وبيخوف الفلسطينيين أصحاب الأرض من الوصول إليها. في نابلس نفس المثال في أيضا قرى رام الله ما فيش فيها مستوطنين فيها كرفانات بس موجودة على التلال بالزبط. فقط ولكن مرة أخرى يائير جولان عندما تحدث وقال بأنه سوف يلغي كل قرارات بن غفير هذا هو الخوف الذي أتحدث عنه. هناك خوف هناك تأكيد بهزيمة بن غفير وسموطن.
0: بس هل في خوف من ردة فعل بن غفير وجماعته 400,000 مسلح اللي ناشرهم وسوى ميليشيا وجيش عماله الآن تابع لابن غفير مسلحين؟ في خوف من أنه يعني يفشوا قلبهم فينا بدل ما يروح يتقاتلوا مع بعض يجوا يتشاطروا علينا كمان ينتقموا منا؟
1: أشكرك. هذه النقطة. هل إسرائيل تذهب إلى حرب أهلية؟ هل إسرائيل تذهب إلى حرب بين المستوطنين والعلمانيين عندما يفوزوا في الانتخابات؟ هذا هو السؤال المركزي. أنا بتقديري هناك ترجيح، لا أقول بالتأكيد، ولكن هناك 60% أن لا يقبل المستوطنين. وعلى فكرة في تحضير الآن في داخل الليكود عم بيحضروا جمهورهم للهزيمة، بمعنى أنه بدأوا يتحدثون عن سيغلوفيتش وعن منصور عباس وعن يائير جولان وعن كل هالأشياء، أنه ديروا بالكم إذا بفوزوا في الانتخابات، الانتخابات مش مزبوطة، بمعنى أن هناك تدخل عربي وما إلى ذلك. وبالتالي أنا بتقديري أن الأمور في إسرائيل قد تذهب إلى حرب أهلية. قبل يومين إن ملحمة أخيم، هكذا تحدث نتنياهو في اجتماع في الزيروت، وقال لن تكون هناك حرب أهلية، ولكن الجمهور الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي كله يحضر نفسه إلى هذا السيناريو. هل المستوطنين الذين سلحهم بن غفير هل سوف يدخلوا في حرب مع الجيش الإسرائيلي؟ لأن القرارات ستكون مختلفة كليا، قادة الجيش سوف يتم تغييرهم، ضباط الشرطة وما إلى ذلك. وبالتالي ربما يائير جولان الذي أعرفه عن قرب وشاركت معه في الكثير من الندوات السياسية، يائير جولان قال سأغير كل قرارات بن غفير، قال سأغير كل قرارات تتعلق بالأسرة، تتعلق بالسجون، تتعلق بالأمن الداخلي، لأنه يريد أن يحصل على منصب وزارة الأمن الداخلي. على أي حال، أيضا قرار منصور عباس بدخول سيغلوفيتش ربما
0: يمكن يرجع العمال كمان، والله حاب هيك باركة أمل، ويمكن يرجع العمال كمان.
1: يعني أنا بتقديري التصريحات التي تحدث فيها أيزن كوت عن عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل هناك، وربما عبر إذاعتهم الموقرة وفضائية معه.

0: أقوى بكثير من السابق.
1: يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك دائما دكتور علي الأعور، أستاذ حل النزاعات والباحث في المعاهد الإسرائيلية، على يعني هذا الحديث المجمل عن الوضع بشكل عام. الخلافات صحية بالمناسبة، وإن شاء الله بيكون في يعني تغيير لقدام بشكل أو بآخر يقود ل يعني هل الناس يأخذوا نفس على الأقل، وبعدين نحكي في التفاصيل، يأخذوا نفس هيك ولا رأيش هذه بدها هيك قاعدة. هم يلا
2: يصفر العصافير، يصفر والأحزان،
1: على الأقل خلينا نعرف نتذكر هدول الثلاث سنين كيف مرقوا، يعني نقعد هيك على جبل على تلة على قلعة على شغلة

0: يعني استنوا لكم شوية وبتركوا الأمور يلا.
1: وقال البيك واليويا شد وبتزول
0: وقال طبعا هتزول طبعا طبعا
1: شد وبتزول ولا شد زالت.
0: بس أهم شغلة شو هي؟ نكون تعلمنا الدرس كيف نحافظ على حالنا على بيوتنا على مستقبلنا على على الأقل يعني زي ما بيقولوا يا شادي كرشك الأبيض ليومك المغبر. الله يهدي البال. أي تفائل معنا يا فلسطيني ليش ما تتوقع؟ إذا توقع هيك من باب يعني تفائلوا بالخير تجدون

0: لا يا عم اشكي وخذ راحتك، ليش حدا مانعك تشكي؟ اشكي وابكي واحكي وسوي اللي بدك اياه. على كل حال الملف التالي والأخير معنا كمان اليوم بالمتابعة بخصوص إعلان الشرطة قالها القبض على المتورطين في اختطاف امرأة وابنتها والعثور على جثة شاب من جنين على مدخل عناتة وما رشح من معلومات، ضبطيات عديدة للمخدرات كمان. يعني في هيك تطورات أو أكثر من موضوع تتابعه وتابعته الشرطة. ناخد زي التقرير من سيد العميد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. سيد العميد الله يسعد الصباح ونهار سعيد إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا يسعد صباحكم.
0: أهلا أهلا بحضرتك. يعني قاعدين بنشوف شوية أحداث ما بدي أقول دخيلة ولكنها متزايدة، زي مثلا اللي صار ضرب أكم من يوم على قدام الناس وقدام بنته، اليوم في عملية خطف صرنا نسمع أو محاولة خطف أو شيء من هذا القبيل. في إشي يعني قاعد بتحسوا أنه قاعد بتطور في مجتمعنا ولا هاي أحداث عادية سيد العميد قبل لنقش للتفاصيل؟
1: يعني بشكل منطقي كلما تطور المجتمع تتطور أساليب الجريمة، يحاول المجرمين تطوير من أساليبهم. لكن في مجتمعنا

0: الفلسطيني ما زالت الأمور في نصابها الطبيعي، لكن الملاحظ أن هناك استنكار واسع للجرائم من خلال الاهتمام، من خلال متابعة الجريمة، من خلال النشر عنها. هذا يدلل على أن المجتمع يخشى هذه الجريمة، يخاف ولا يقبلها في المجتمع، وبالتالي هذا شيء جيد في مجتمعنا الفلسطيني. في الظروف التي نعيش، إذا لو كنا في مجتمع آخر لوجدنا أنه الجريمة يعني ترتفع بشكل كبير، لكن وعبر هوائكم نؤكد بأنه الجريمة ما زالت في نصابها أو في معدلها الطبيعي، يعني لا زيادة ولا نقصان على مدار 10 سنوات أخي عادل. أنا أتابع جريمة القتل، جريمة السطو، وجريمة جرائم السرقات، كلها في معدلها الطبيعي، إما أن ترتفع شيئا وإما أن تنخفض شيئا آخر. الارتفاع يعني ملاحظ في هذا الجانب هي الجريمة الإلكترونية، سواء الابتزاز أو التشهير أو الاحتيال المالي الإلكتروني، هذه هي التي ترتفع، وبالتالي هناك تناسب طردي ما بين زيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الجريمة. كلما زاد عدد المستخدمين كلما تزيد الجريمة، ولكن للأسف رغم كل التحذيرات، رغم كل التوعية والتوجيه والإرشاد، إلا أنه ما زالت هناك ضحايا تسقط في شراك هذه الجريمة بكل أنواعها، سواء الابتزاز أو التهديد بالكلام المعسول، تحصل على معلومة معينة، على صورة أو محادثة فيديو تصبح أداة للابتزاز، أو من خلال معلومة حول الحسابات البنكية يفرط بها البعض يصبح ضحية لهذه الجريمة. وبالتالي الأمر بحاجة إلى مزيد من الوعي، مزيدا من التركيز، ومزيدا من المحافظة على المعلومات الشخصية.
1: بس أنا يعني عن جد بدي أحكي شغلة. قبل يومين بتابع بإحدى الصفحات حدا منزل إنه كيف ممكن يتعامل مع حدا مبتز، يعني وش زي هيك، وإنه ضروري إذا في حدا بيعرف كذا. الكل لاحظت يعني بالتعليقات، كنت قاصد أفوت عليها، إنه ينصح بالتوجه للشرطة الإلكترونية، ينصح بالتوجه لوحدة الجرائم الإلكترونية، وهذا إشي بطمن إنه الناس صار في عندها ثقة، خلنا نقول، أو صار في يعني جسر تواصل قوي ما بين الجرائم الإلكترونية وما بين المواطنين، بحكم أنه يمكن من تجاربهم، وفي أكثر من حدا قال أنه بس تروح إلى هناك لأنه في مسؤولية وسرية وسرعة في الاستجابة. فقديش هذا انشغل عليه لما وصلوا لهذه الثقة اللي أنا متأكد اليوم قاعدة بتزيد أكثر وأكثر؟
0: سنوات أخي عادل، سنوات، ونحن نبني بهذه الثقة ونؤكد بأنه التعامل مع هذه القضايا يتم بسرية تامة. هناك تعليمات مشددة بضرورة عدم التفريط بأي معلومة حول ضحايا الجريمة الإلكترونية. يعني عندما نتحدث منذ بداية تأسيس دائرة وحدة الجريمة الإلكترونية وتطورها إلى دائرة في إدارة المباحث العامة، منذ بداية في عام 2013 وحتى اليوم، تلقت هذه الدائرة ما يزيد عن 26 ألف جريمة إلكترونية بكافة أنواعها. لم تفرط بمعلومة واحدة، رغم أنه الإخوة الصحفيين، المؤسسات، أنه كانوا بحاجة إلى معلومة عن ضحية حتى يعملوا معها لقاء أو يدرسوا حالتها، ولكن رفضت الشرطة الإدلاء بأي معلومة حول هذا. يعني 26 ألف جريمة لم يفرط بمعلومة واحدة، لم يسمع أحد عن ضحية واحدة، وهناك بعض الضحايا التي تم معالجة قضاياها بدون علم أي أحد من أولياء أمورها، حفاظا على الروابط المجتمعية وحفاظا على هذه الضحية. لكن كان هناك البعض يعني يشكك في هذا الأمر من أجل الاستفادة الشخصية، اللي هو بده يعمل حاله هاكرز، واللي بده يعني يدعي بأنه قادر على حل الإشكاليات وأنه على تواصل مع الشرطة في هذا الأمر، وهذا كله عاري عن الصحة. وعندما تم إلقاء القبض على العديد منهم، تبين بأنهم هم من يقومون بابتزاز ضحاياهم في جريمة مركبة. يعني للأسف الضحية بتكون تبحث عن شيء للخلاص، بتقول لك إنه ممكن على هذا الهكر أدفع أو كذا، تتفاجأ بأنها تصبح ضحية لهذا الهكر، لأنه بطلب معلومات، بطلب الصور اللي أعطيت يعني سلمتها للمبتز، وبالتالي هو يعني تصبح بيده هذه الأدوات الخطيرة أو هذه اللي ممكن يبتز منها، وبيبدأ هو بابتزاز هذه الضحية، وتصبح الجريمة مركبة. لذلك التوجه إلى الشرطة هو الأسلم والأسرع والأضمن أخي عادل. وبالتالي مرة أخرى نؤكد أنه في هناك تعليمات مشددة من اللواء علام السكة مدير عام الشرطة بضرورة التعامل مع هذه القضايا بسرية وحرفية وسرعة، ودون التفريط بأي معلومة من المعلومات التي يحصل عليها. وزيادة في الحرف الضابط الأول هو من يعرف اسم الضحية، ثم تنتقل بين أقسام دائرة الجريمة الإلكترونية بأرقام، يعني ما في حد ممكن يعرف اسم الضحية بالضبط. الاسم ما بيكون واضح إلا للضابط المتلقي لهذه الشكوى ومدير الدائرة حتى يتم حصر إذا فيما لو تم تسريب أي معلومة، وبالتالي نحن نطمئن المواطنين كافة. والآن أكيد حد بسمعنا أخي عادل بتعرض لابتزاز مش عارف إيش يتصرف، يعني كثير من الضحايا في منهم دفع 300,000 شيكل ومنهم 300 جرام ذهب.
1: يمكن لهلأ في ناس قاعدة بتدفع
0: بالضبط لحتى نعمل، ولكن بعد ما فلس ما ظل معاه مجال توجه لدائرة الجريمة الإلكترونية، وخلال أيام تم حل هذا الموضوع. وبالتالي رسالتي لكل من بسمعنا الآن وبتعرض لابتزاز ألا يتردد في التوجه للشرطة، أن يغلق كافة أدوات اتصاله، وأن لا يستمع وأن لا يستسلم إلى مطالب المبتز، لأنه ممكن ما تنحصر في مطالب مالية. البعض يعتقد أنه ممكن تكون مطالب مالية، لا، ممكن تتطور إلى مطالب أخلاقية، ممكن لا أخلاقية، ممكن أن تتطلب إلى الوقوع في شراك المخدرات والعمالة وغيرها من القضايا والجرائم اللي ممكن المبتز يطلب.
1: شوف قديش الجملتين، قديش الجملتين خطيرات، انه انت بتبلشها بصورة بعدين بتستهين في الموضوع، بتفكر القصة مالية، بعدين بتلاقيها القصة راحت للمخدرات، بعدين الكلمة الأخطر عمالة، بكرة بتلاقي حالك بايع دار أبوك.
0: بالضبط، لذلك الأفضل هو أن يتوجه للشرطة بشكل مباشر. كنا بنغلط، يعني نعم، ممكن يغلط الإنسان في تفريط المعلومة، في محادثة، في بكلام معسول، ممكن البنت تسلم بصورة، ممكن الشاب أيضا يتعرض، مع أنه يعني الذكور هم الأكثر تعرضا للجريمة الإلكترونية بالمناسبة. يعني النسبة الأعلى كانت الذكور على مدار عدة سنوات.
1: مستهدفين. الأعمار ممكن. الأعمار قديش، الأكبر ولا الأصغر؟
0: لا يعني من 18 ل 40 هو الفئة الأكثر.
1: يعني عدينا احنا، نفدنا يعني.
0: ولكن يعني هذا مش معناه انه الاكبر من ذلك ما بتعرض، لا بتعرضوا كمان، وفي هناك طبعا كبار السن تعرضوا لعمليه ابتزاز او تهديد او نصب احتيال وغيره وانتحال شخصيه. لذلك الجميع مطالب اليوم بضروره الحفاظ على معلوماته. اليوم في هناك الناس بتلقوا اتصالات يدعي انه موظف بنك في الليل وفي النهار، وللاسف احنا بنتعاون، يعني ممكن الانسان يعطي معلومات حول رقم هويته.
1: طمع طمع، احيانا اكثر ناس بيقعوا ضحيه للنصب الطماعين. بكله ربحت معنا هالقد، فببطل مركز، الادرينالين بيشتغل، بكله بس حط لك 200 شيكل انت عشان بحط ال 200 شيكل بيجي الجني بياخده هذاك.
0: وهذه حرفية عند من يرتكب من يرتكب جريمة النصب والاحتيال، هو ذكي يا اخي عادل. يعني هو يستطيع ان يضرب على الاوتار الحساسة وعلى العواطف، انه بسرعة ادفع ال 200 او ادفع ال 500. أيوة. أيوة. أيوة. تبع الرابط الفلاني حتى تحصل على كذا. صحيح. طبعا الرابط بيكون فيه يعني محاولة للوصول إلى الهاتف وإلى المعلومات وإلى كذا الحساب البنكي، وعندما يسيطرون عليه بتم سحب المبلغ خلال دقائق قليلة، وبالتالي عدم التفريط بالمعلومات. إذا البنك بده تحديث معلومات، يعني بس فقط هي عملية تأكيد من البنك، التوجه للبنك أفضل، سؤال أي موظف ممكن يعرفه تبين القصة، يعني ما يعطي معلومات عبر الهاتف.
1: فيش بنك براس لك الساعة ثلاثة العصر كمان، يعني مش دقول الساعة ثلاثة الصبح يعني، ولا الساعة 11 في الليل بنكي كلك والله نعمل لك حسابك.
0: قضية حقيقية، يعني عندما اتصل أحد الزملاء وقال إنه تعرض بعملية سرقة، قلت له كيف؟ أنا يعني اعتقدت إنه سرقة يعني عينية، خرج من بيته، فبقول لي إنه اتصل علي موظف بنك وأخذ معي من معلومات كافة. بعد دقائق 20,000 يورو تم سحب من حسابه، يعني الساعة 11 بالليل في موظف بنك الساعة 11 بالليل، لكن للأسف البعض مستتر، وبالتالي ممكن إنه يفرط بمعلوماته.
1: عشان هيك إحنا رسائل التوعية هاي مهمة والله يا سيد العمل.
0: بالضبط، ونتمنى على الجميع عدم التفريط بالمعلومات. إذا كان في هناك إعلانات كمان، يعني للأسف البعض يعتقد أنها إعلانات حقيقية، الشركة الفلانية ابعث لـ20 ضابط، في هناك مساعدات من وزارة الأوقاف، أو في هناك مساعدات من الجهة الفلانية، هذه أيضا هي عمليات نصب. وممكن
1: لا في كمان لسه كمان قصة سمعت عنها من حدا من الأصحاب، بكل الشيخة بنت نواف نايف السالم،
0: حذرنا من هذه الإعلانات، حذرنا نحن بالشرطة حذرنا من هذه الإعلانات والبعض للأسف بشوف الشيخة وبشوف الإعلان بقول لك أكيد راح تبعث لي مبلغ محترم.
1: أيوة الشيخة نايف بن سالم النايف.
0: لذلك الأمر يحتاج إلى مزيد من الحرص. ملايين ملايين الشواكل التي سحبت وسرقت بهذه الطريقة في عادل. المئات القضايا التي تلقتها دائرة الجريمة وما زالت تتلقاها حتى هذه اللحظة بسبب التفريط بالمعلومات، بسبب الاستهتار، بسبب الاستعجال. ايضا كما ذكرنا الاعلانات اللي بيكون عليها شعار البنك او صحيح. شعار بعض الشركات، هذا ايضا يحتاج مزيد من التدقيق وعدم الاستماع لهذا الامر. اذا شركه بدها تعمل اعلانات او تقدم بامكاننا نتوجه لمقر الشركه ونسال، او حتى ممكن نتوجه لصفحه البنك الرسميه أو صفحة الشغل نتأكد إنه هذا الإعلان حقيقي ولا غير حقيقي.
1: ومع ذلك أي حدا بيكون في مع يعني زي ما تفضلت يا سيد العميد إنه وقع بقصة معينة إنه فورا يخبر، وهذا اللي إحنا يعني أنا بتمنى إنه الناس تأخذها بكل ثقة وعن تجربة من كثير حالات. أنا يعني بعضها والله يعني بنش نحكي على الهواء إنه نوجههم لهناك وفعلا تنحل، يعني مش إحنا بنحكي دعاية، مش دعاية يعني الشرطة مش مؤسسة دعوية قاعدين بنودي لها زباين، لا أنتم بتغلبوهم في هذا الموضوع يعني والله يعني
0: سرعة الإبلاغ أخي عادل
1: بالضبط.
0: يعني سرعة الإبلاغ ممكن يكون الأدلة الإلكترونية ما زالت
1: يعني بياخدوش نسبة على كل حال،
0: لا
1: يعني
0: لا لا
1: هو البعض بكون فكر دعاية يعني بنعمل لهم ولا
0: لا لا يعني سرعة الإبلاغ هذا بيساهم في الوصول إلى الأدلة الإلكترونية اللي ممكن تدل على هوية وشخصية مرتكب الجريمة.
1: شو قصة
0: تفضل. نعم وبالتالي يجب أن نبلغ بشكل سريع لدائرة الجريمة الإلكترونية في اللحظة الأولى التي نشعر بأننا أصبحنا ضحايا للجريمة الإلكترونية.
1: تفضل أحد. الموضوع الاختطاف اللي صار والشاب جثة الشاب وكذا، يعني أنا نعم. بحبش كثير أدخل بالقصص، لكن الناس بتعرف تحب أنه يعني ما تنتشر الإشاعة، عشان هيك احنا بنحب نعم. ناخدها منكم بشكل مباشر.
0: نعم يعني الاختطاف هي من القضايا النادرة في مجتمعنا الفلسطيني، لكنها تحدث. وهذا ما جرى في كفر عقب عندما حضر شخص وقام باختطاف مربية في داخل هذه الحضانة وابنتها، وتم يعني نقلهم إلى منطقة في رام الله في إحدى قرى رام الله. الشرطة من اللحظة الأولى التي أبلغت فيها بدأت بإجراءات البحث والتحري إلى أن وصلت إلى هذه المواطنة وابنتها، وكانت مصابة بعدة إصابات أثناء عملية الاختطاف، وتم نقلها للمجمع الطبي وتلقت العلاج. يوم أمس أو مساء الخميس عفوا وصلتنا معلومات واستكملت التحريات حول مرتكب هذه الجريمة، وتم إحضاره وشخص آخر ساعدوا في ذلك. هناك للأسف يعني خلافات عائلية تم نقلها إلى هذه الحضانة، وبالتالي قام هذا الشخص نتيجة لخلافات مع طليقته أدى إلى قيامه بهذه الجريمة تحذيرا لها ويعني تخويفا حتى لا يتم وضع أبنائه في هذه الحضانة. فالأمر يتعلق بخلافات عائلية زوجية لا أكثر، لكن تصرف بهذه الطريقة، والأهم من ذلك أنه تم كشف ملابسات هذه الجريمة وإحضار مرتكبها. فيما يخص عناتها يعني تلقينا بلاغا بوجود أحد الأشخاص الذي أطلقت عليه النيران في هذه المنطقة في منطقة عناتها، وتم نقله إلى المجمع الطبي، لكن أعلن الأطباء عن وفاته بعد لحظات من وصوله. تبين بأنه من سكان محافظة جنين. التحريات والتحقيقات ما زالت مستمرة، هناك بعض الخيوط التي قد تفضي لمعرفة هوية الأشخاص. يعني خلال الساعات القادمة نأمل أن يعني نتوصل إلى هويتهم وفقا للمعطيات اللي موجودة لدى إدارة المباحث العامة، وأيضا في لحظة معرفة الشخصيات يتم معرفة الأسباب التي أدت. نعم وأخي عادل يعني نحن نؤكد أنه كل الجرائم تم كشفها يعني أو معظمها تم إنهاءها بشكل تام. بعض القضايا ما زالت معلقة لأنه مرتكبيها ممكن يكونوا في الداخل أو هربوا إلى أماكن لا تصل إليها الشرطة، وبالتالي يعني هناك 27 جريمة منذ بداية العام معظمها تم كشفها وتم إلقاء القبض على مرتكبيها.
1: الله يعطيكم العافية. من خلال حضرتك سيد العميد لؤي رزيقات لجميع أفراد مؤسستنا الأمنية، صباح الخير الناطق باسم الشرطة لؤي رزيقات، شكرا جزيلا لك.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: راديو موال.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الطباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيني سوم قرب يا بلما، هو الاحتلال ما نعسيني سوم الهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما تعرفوا تفلاكوا.
2: اخر الاخبار والتطورات،
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسى على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
3: انا سار سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب. ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن التدين لا يمكن أن يشبع القلب ويوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة الطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس. ولكن هل فعل ذلك؟ أعود إليك بالجواب بعد قليل.
0: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله سبب بركة وفائدة لحياتنا وخير نفوسنا. سأل الطبيب الملحد مريضه الذي نال الخلاص وكان سعيدا، والآن حدثني عن ذلك الإيمان الذي في المسيح وعن كل هذه الأمور الموصلة إلى السلام. فأجابه المريض: إنني وضعت ثقتي الكاملة في علمك، لأنني تأكدت أنني عاجز عن عمل أي شيء في مرضي، أي إنني أثق بك. وهذا تماما ما يجب على كل خاطئ أن يفعله لينال الخلاص، فعليك بالإيمان بالمسيح. فأجاب الطبيب: وهل هذا هو كل شيء؟ هل أؤمن فقط بالرب يسوع؟ فقال مريضه: نعم، لأن يسوع قال عند الصلب: قد أكمل، كما قال: من يؤمن بي لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. ومن ذلك الوقت غادر الطبيب مريضه وهو مؤمن بالمسيح المخلص.

إذا شبهنا السماء بفتحة مربعة، وإذا شبهنا عقائدنا باسطوانة مستديرة، وحاولنا أن ندخل الاسطوانة المستديرة في الفتحة المربعة فلن تدخل ولا بالعافية، إذ من غير المعقول أن يدخل المستدير في المربع، وخصوصا إذا كان قطر الاسطوانة أكبر من طول ضلع المربع. وحتى إذا أمكن أن يكون غير المعقول معقولا في الأرض، فإننا لن نستطيع الدخول إلى السماء بعقائدنا، بل سندخلها على حساب الذي مات وقام وسيأتي لأجلنا، ربنا يسوع المسيح. فهل هذا هو معتمدك أم ستدخل السماء بالعافية؟ إن السماء لا يدخلها إلا كل بار تبرر بالإيمان، والإيمان هو عطية الله. آمن بالرب يسوع المخلص فتتبرر وتدخل السماء.

صديقي، لا توجد قوة في كل العالم تستطيع أن تغير أخلاق الناس، لا الآداب ولا العلم ولا القانون ولا التدين ولا أي نوع من أنواع أساليب الإصلاح والتهذيب، إلا قوة واحدة هي قوة دم المسيح التي تهب الإنسان حياة جديدة. فماذا عنك أنت؟ ليتك تسلم حياتك للرب يسوع الآن فتصبح خليقة جديدة وتختبر النصر على الخطية لأول مرة في حياتك. يسوع هو الوحيد القادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيدا وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. فإلى ماذا ترمز الذبائح في سفر اللاويين؟ وما هو الغرض من ذكرها؟ وكيف نستطيع أن نتدارسها؟ وغيرها من الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها في لقاء اليوم من برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا بكم معي. انتهينا من تأملاتنا في ذبيحة السلامة في الأصحاح الثالث من اللاويين. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة مع الرب، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. هذا ما رأيناه في تقديم الشحم للرب. لابد من تكريس كامل لشخصه، يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. بدأنا الحديث عن ذبيحة الخطية التي هي أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وتحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم وتحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وأفعاله. كان التركيز على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل، وهذه الخطية تكشف عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نحن نعمل الأشياء المخالفة لله لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا. في نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة، لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. نتابع اليوم تأملاتنا في ذبيحة الخطية من الأصحاح الرابع من اللاويين. نقرأ من العدد الثالث وحتى الثاني عشر.
0: إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب، يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية. يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة، وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق.
1: كانت خطية الكاهن تأتي في المقدمة لأنه في موضع قيادة، إذا كان على خطأ فالناس يكونون على خطأ، خطيته كانت خطيتهم. كان عليه أن يحضر ثورا وهو أغلى المواشي كتقدمة له. مركز الخاطئ ومنصبه يحددان نوع الحيوان لذبيحة الخطية. لم تكن خطيته تختلف عن غيره، ولكن مسؤوليته كانت أعظم، وما زال الأمر هكذا حتى يومنا هذا. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، علمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تريد أن تكون واعظا يا صديقي أو معلما أو قائدا؟ هذا يضعك في مسؤولية كبرى. الامتيازات دائما تحمل في ثناياها مسؤوليات عظيمة، والله سيحاسبك على هذه المسؤولية. هذا ما نراه واضحا هنا: يخطئ لإثم الشعب، أي يجعل الشعب يخطئ. وهذا يضع أهمية كبرى على مسؤولية الكاهن. هو بشر وعرض للسقوط في أي خطية كباقي أفراد الشعب. وهنا يكمن الاختلاف بين المسيح رئيس كهنتنا وبين الكهنة الذين على رتبة هارون، ويوضح ذلك كاتب العبرانيين ويقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. طقوس ذبيحة الخطية تشبه إلى حد ما تلك التي لذبيحة المحرقة، إلا أن وضع اليد على رأس ذبيحة الخطية كان ينقل الخطية من على مقدم الذبيحة إلى رأس الذبيحة، فيدين الله خطية الشخص في الذبيحة. وهذا يذكرنا بأن المسيح جعل خطية لأجلنا، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ نحن مركزه بكل نتائجه. رش الدم 7 مرات أمام الحجاب كان يضمن علاقة المسيء مع الله، أما وضع بعض الدم على قرون مذبح البخور مكان الصلاة فكان يعيد امتياز العبادة.

0: وفي هذا إرضاء لضمير الخاطئ وإزالة عقدة الذنب منه. صديقي، المهم أن نفهم أنه عندما يغفر المسيح خطيتنا فهو يسامحنا شخصيا أيضا، لا مجال للشك، فقد أخذها وطرحها في أعماق البحر، أبعدها كبعد المشرق عن المغرب، أزالها لكي لا يعود يذكرها أبدا. نعم، لقد حل يسوع مسألة الخطية، وهذا يخلصنا من عقدة الذنب. لست مضطرا أن أتساءل ما إذا كان قد غفر لي أم لا، فقد أزال كل إثمي وذنبي، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة يوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الطقوس هنا تشابه تلك التي لذبيحة السلامة، لقد غفرت الخطية واستعيدت الشركة وعادت الخدمة إلى مجراها. وضع الشحم على المذبح ليحرق. تذكر أن الشحم يشير إلى الأفضل ويبين لنا بصورة جلية تقدير الله لشخص المسيح حق قدره، فبالرغم من أنه قد جعل خطية لأجلنا، إلا أنه يبقى مختار الله القدوس الطاهر الكريم والابن الأزلي، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر، إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب بالنار. هنا بدأ المسار يختلف عن الذبائح الأخرى. كان يؤخذ ما تبقى من الثور خارج المحلة أو المخيم ويحرق هناك. أعتقد أن هذا يشدد على أن خطية الإنسان خاطئة جدا. هذا الحيوان هو ذبيحة الخطية، ولا يوجد أي إشارة هنا إلى التكريس أو إلى شخص المسيح، بل ما نراه هنا هو المسيح حامل الخطية الذي جعل خطية لأجلنا. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. لابد من القول أن التدين لا يمكن أن يشبع القلب أو يوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة بالطبيعة، ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا، ولأنشد الملائكة له: قدوس قدوس قدوس. ولكن شكرا لله أنه لم يفعل ذلك، لكنه أحبنا لدرجة أنه أرسل يسوع المسيح وجعله خطية لأجلنا. لا تحاول أن تحل مشكلة خطيتك بطريقة أخرى، بل تعال إليه، هو الأنسب، هو الوحيد، هو الذي يسدد احتياج قلبك ونفسك، هو الوحيد الذي يمنحك غفران الخطايا. موت المسيح على الصليب كحامل لخطيتنا هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية. هذا هو معنى الجزء المحروق من الحيوان خارج المحلة.
1: نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 15 من الأصحاح الرابع.
2: وانسها كل جماعة إسرائيل، وأخفي أمر عن أعين المجمع، وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، وأثموا. ثم عرفت الخطية التي أخطأ بها. يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب، ويذبح الثور أمام الرب.
0: ذبيحة الجماعة هي نفسها ذبيحة الكاهن. الثور الصغير كان أثمن الحيوانات للذبيحة. هناك درس آخر لنا هنا: لا توجد مسؤولية فردية فقط أمام الله، بل وجماعية أيضا. الله يدين الشعوب، وكثيرون ممن لم يرتكبوا نفس الخطية يدانون مع الجماعة. عندما دمرت مدينة أورشليم سنة 70 للميلاد،

0: اتخذت كل الأمة للسبي، وعندما انطفأت الإمبراطورية الرومانية انطفأ الجميع معها. أنت وأنا علينا مسؤولية أمام الله يا صديقي، لأننا جزء من الجماعة. والله يدين أيضا الكنائس. عندما أرسل رسائله للكنائس السبع في سفر الرؤيا كانت موجهة للكنيسة كجماعة ولكل فرد فيها. كان شيوخ الجماعة يمثلون الجماعة كلها، كذلك فإن الشيوخ في سفر الرؤيا يمثلون الكنيسة. الآن نجد أن الطقوس مماثلة لتلك التي لذبيحة الكاهن، لذلك فإننا لن نعيد الحديث عنها، وهي من العدد السادس عشر وحتى الحادي والعشرين، وأنتقل فورا إلى العدد الثاني والعشرين. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحد من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا. لاحظ أن كل هذه الفئات من الناس كانت هي التي تحضر الذبيحة لأنهم كانوا خطاة. صحيح أن مسؤوليتهم كانت تختلف كل مرة، إلا أنهم جميعا مذنبون. وهنا نرى رئيسا أو حاكما وهو أيضا في موضع مسؤولية. كانت تقدمته أقل قيمة من تلك التي للكاهن أو للجماعة، ولكنها كانت أكثر من تلك التي للشخص العادي. وهذا يعلمنا أن الحكام معينون من الله وهم في مسؤولية أمام الله. كان على الرئيس أن يحضر تيسا من المعز ذكرا صحيحا، وكانت الذبيحة تتبع نفس الطقوس السابقة. وهذا يدلنا أن خطية الإنسان واحدة مهما اختلفت مسؤوليته، وقيمة الحيوان تبين لنا درجة مسؤوليته. والآن إلى العدد السابع والعشرين لنرى خطية الشخص العادي. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم. الذبيحة كانت للخطية التي ارتكبت سهوا، ولكنها ضد وصية الله وكسر لوصاياه. وهذه الذبيحة كانت لترفع عقدة الذنب وترضي الضمير. نعم، موت المسيح هو الأمر الوحيد الذي يرفع عقدة الذنب المضنية من على الإنسان، وليس الطب النفسي. ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ. إذا أعلم بخطيته فلا تعد تعتبر سهوا، ولكنها تتطلب نفس الذبيحة. ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ لقد أتى إلى المسيح كخاطئ وقبله مخلصا لحياته، وعندما يكتشف أنه أخطأ يعترف بخطيته لله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كانت قيمة أنثى المعز أقل من الذبيحة السابقة، ومع ذلك فقد كانت واجبة. طقوس تقديم الذبيحة هي نفسها، وما يهم في الختام هو العبارة فيصفح عنه من العدد الحادي والثلاثين وحتى نهاية الإصحاح. لقد ضمن الخاطئ الغفران الكامل، وهذا ما حصل لنا عندما مات المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته. سنرى الآن شريعة ذبيحة الخطية، ومن أجل ذلك لابد لنا أن ننتقل إلى الأصحاح السادس من اللاويين ونقرأ من العدد الرابع والعشرين وحتى ثلاثين.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية. في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس، تؤكل في دار خيمة الاجتماع. كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء. كل ذكر من الكهنة يأكل منها إنها قدس أقداس، وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
0: مكان ذبيحة الخطية هو نفس مكان ذبيحة المحرقة، وكلاهما يشيران للمسيح. كانت ذبيحة الخطية مقدسة. تذكر أن المسيح صرخ من على الصليب وقال كلمات من المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لقد صار المسيح خطية لأجلنا على الصليب، ومع ذلك فهو القدوس. حجب الله وجهه عنه، ومع ذلك فقد صالح الله بالمسيح العالم لنفسه. أنا لا أفهم هذا بعقلي المحدود، فهو سر عظيم. كان قدوسا وبقي كذلك بالرغم من أن خطيتنا وضعت عليه. لا ولن نستطيع أن نستوعب مقدار الآلام التي تكبدها على الصليب، لأنه قدوس، أما نحن فلا. كانت الشرائع دقيقة جدا حتى فيما يختص بالأواني. كان الله يذكر بأن الذبيحة هي ذبيحة خطية، والخطية هي عكس القداسة تماما. قال الله على فم إشعياء النبي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحتاج أن نتذكر دائما بأنه خلصنا من الخطية وليس للخطية. يقول بولس في رسالته إلى روميا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ صديقي المستمع، هل أنت مستند على أساس عمل المسيح على الصليب لأجلك؟ هل تعرف أن مسألة خطاياك قد حلت إلى الأبد؟ هل وضعت يدك بالإيمان على رأس ذبيحة الخطية؟ هل رأيت بالإيمان دم يسوع رافعا عنك ثقل خطاياك ليطرحها في بحر النسيان الإلهي حتى لا يطالبك عدله بأي شيء؟ هل تطهر ضميرك من كل إثم؟ أرجوك أن لا تستريح حتى تجاوب على هذه الأسئلة جوابا صريحا.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: المراكز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح مراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح مراحل العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. البلد كلها مقبولة منشغلة في موضوع بداية العام الدراسي الجديد. كيف سيكون العام الدراسي؟ هل نحن مستعدين لبداية عام دراسي في ظل الحديث ربما عن 3 أيام فقط للتعليم، رغم أن بعض الأهالي قاموا بالاستديان، يعني وضع عليهم الديون من أجل أنهم يجهزوا أبنائهم، وفي كثير من الآباء حتى اللحظة لم ينجحوا في تجهيز أبنائهم لبداية عام دراسي جديد. لكن غدا بمشيئة الله رسميا سينطلق العام الدراسي الجديد في ظل استمرار جملة من التحديات، سواء المالية الميدانية، كل ذلك ألقت بظلالها على القطاع التعليمي. كعادتها وزارة التربية والتعليم قالت إنها مستعدة وأنهت جميع الاستعدادات، لكنها بتقول في أزمة، عندنا في الدوام، لن يكون لثلاثة أيام، في أزمة عندنا كمان في عدد المعلمين الموجودين، في عندنا كمان أزمة في الكتب المدرسية، المستلزمات الأساسية، في عندنا أمور كثيرة يعني اللي ناقصة حتى نبدأ عام دراسي ناجح نوعا ما. لكن يعني ما تقوله وزارة التربية والتعليم إنها رح تطلق العام الدراسي الجديد دوام 3 أيام كحد أدنى، مع إمكانية أن تداوم بعض المدارس أكثر من ذلك وفق ظروفها وإمكانياتها. كل ذلك بسبب كما قالت الوزارة بسبب الأزمة المالية، رغم منح الحكومة قطاع التعليم أولوية في عدد من الملفات كما تقول الوزارة، من بينها طباعة الكتب المدرسية وافتتاح المدارس الجديدة وتعيين المعلمين والمديرين. يعني هذا الموضوع ربما جعل المواطن الفلسطيني يتساءل، هل التعليم أصبح أولوية لنا كفلسطينيين كسلاح بأيدينا نعيش على هذه الأرض؟ هل التعليم بهذا الحال هو تعليم جيد، ولا أننا يعني بنزيد من مأساة التعليم في ظل عدم وجود رؤية واضحة، من أجل إعادة الحياة إلى مدارسنا الحكومية؟ للأسف الشديد عدد كبير من الناس اللي وضعهم المادي يعني جيد أو متوسط أو مقبول قاموا بنقل أبنائهم إلى مدارس خاصة. وفي الفترة الأخيرة كمان أصبح المستثمرين ورجال الأعمال يستثمروا في بناء مدارس جديدة، يعني مستغلين الضعف في المدارس الحكومية وضعف التعليم في المدارس الحكومية وعدم قدرة الانتظام التعليم في المدارس الحكومية، وفكروا بفتح مدارس خاصة. والملفت للنظر في ذلك إن معظم المدارس الخاصة اللي فتحت جديد اكتفت في عدد الطلاب، بتقول عنا عدد طلاب أكثر مما كنا نتوقع، وكل ذلك يعني على حساب المدارس الحكومية التي ما زالت هي عنوان للطبقة الفقيرة، الطبقة كما نسميها الطبقة المعدومة في مجتمعنا الفلسطيني، اللي ليس بأيديهم سوى إنهم يبعثوا أبنائهم للمدارس الحكومية سواء 3 أيام أو أقل. لا يوجد خيار رابع أمام هذه الشريحة وأمام هذا المواطن. دائما بنقول مساء الخير، وحابين اليوم نسمع آراءكم حقيقة في موضوع التعليم في المدارس الحكومية. حابين هيك يعني نسمع حقيقة كيف ممكن نعيد الحياة إلى مدارسنا الحكومية؟ كيف ممكن أن يكون دور كمان لأولياء الأمور في ظل هالوضع الصعب جدا اللي بتعاني منه المدارس الحكومية؟ كل ذلك مفتوح أمامكم لمن أراد أن يعطينا أي نصيحة، يعطينا أي معلومة، يعطينا أي رأي في هذا الجانب وهذا الموضوع. أيضا ربما زيارة السفير الأمريكي لدى إسرائيل اللي اليوم قام بزيارة إلى بلدة ترمس عية. طبعا هو اجتمع فقط مع الفلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية في بلدة ترمس عية، قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل المستوطنين. وحضر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من عواقب وخيمة للعنف الذي يمارسه مستوطنون في الضفة الغربية. وخلال زيارته للبلدة التي يقطنها عدد كبير من حاملي الجنسية الأمريكية، قال هاكابي للصحفيين إن الجريمة جريمة والإرهاب إرهاب، مؤكدا أن مرتكبي هذه الأفعال يجب أن يتوقعوا عواقب وخيمة، لكنه تجنب توجيه انتقاد مباشر لإسرائيل. طبعا كما نفى هاكابي وجود أي خطة تهدف إلى تهجير القصر للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد طرح وزيرين إسرائيليين أفكارا بشأن سبل إخراج نحو مليوني فلسطيني من القطاع الذي تعرض لدمار واسع جراء الحرب. وقال السفير الأمريكي: أؤكد لكم بشكل قاطع أنه لا توجد أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير قصري لسكان غزة. طبعا هذا تصريحات هاكابي التي ممكن أن نسمعها في منطقة أخرى أو في مكان آخر. يعني هذا بالنسبة لما يجري ويدور. أيضا ربما سنحاول أن نتطرق إلى هذا الموضوع ومواضيع أخرى ضمن حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة لكل من يسمعنا عبر الأثير أثير موال، ونذكر أن حديث البلد هو حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. حديث البلد كما عودناكم أيضا هو صوت المواطن. صوت المواطن هو الصوت اللي ممكن يغير، هو ممكن يعني إن يكون له رد فعل يعني أكثر من صوت أي إنسان آخر. فدائما المواطن هو الذي دائما يتحدث، وهو الذي دائما لديه القدرة على الحديث. تحيات المحبة دائما ننقلها أيضا لكل المغتربين اللي بتابعونا من جميع أرجاء المعمورة وبتواصلوا معنا، يسعد مساكم جميعا وشكرا كثير على هذا التواصل الجميل. طبعا من خلال برنامج حديث البلد رح نتوقف مع كل الملفات التي سنحاول أن نناقشها على مدار 90 دقيقة القادمة. نذكر بأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. وموضوعنا الأساسي اليوم: كيف يمكن لنا أن نساهم نحن كمواطنين كأولياء أمور في عودة الحياة إلى المدارس الحكومية؟ أرقام موال مفتوحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير، مساء المحبة للجميع، ودائما وأبدا بنرحب بجميع جميع مستمعينا في كل مكان ويسعد مساكم جميعا. حمزة زبون بمسي على الجميع، يسعد مساك. نتوقف بداية مع أحوال الطقس ومع الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيك بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك دائما. كيف ستبدو بداية هذا الأسبوع فياض؟ نحن على ارتفاعات أم انخفاضات قادمة إلينا؟
2: نعم، غدا إن شاء الله تعالى زميلنا عثمان تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام. الأجواء في مجملها ستكون صيفية عادية غائمة جزئية بشكل عام، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات. يوم الاثنين زميلنا عثمان هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي، يتوقع تسجيل يوم الاثنين أعلى من معدلها العامة بحوالي 3 درجات مئوية، بينما يوم الأربعاء قد تسجل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الثلاثاء عفوا، يوم الأربعاء تنخفض قليلا لكن تبقى أعلى من معدلها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. الأجواء من يوم الاثنين حتى يوم الأربعاء هي أجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في الرياح والأغوات، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق. يتوقع أن يكون لدينا استقرار على درجات الحرارة جميع عثمان، تسود الأجواء الحارة في أغلب المناطق من البلاد. خلال يوم غد تكون أجواء صيفية اعتيادية كما أسلفنا قبل قليل. في فات مساء والليل اليوم تكون أجواء لطيفة في أغلب المناطق من البلاد، دافئة في المناطق المنخفضة مع وجود نشاط مرحول على الرياح في ساعات المساء ووجود تشكل لبعض الغيوم المنخفضة. درجات الحرارة متوقعة لدى اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، تنخفض ليلا لتصبح 19، بدل يتوقع أن تكون العظمى 28 بينما الصغرى 19. تبارك كل هذا بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض، الحديث عن انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة نهاية هذا الشهر أو بعد أو في الثلث الأخير من هذا الشهر، في بوادر لذلك أم هذه توقعات بعيدة المدى؟
2: حتى هذه اللحظة زميلنا عثمان، هو أغلب النماذج العددية تشير إلى وجود ثبات على درجات الحرارة حتى نهاية الثلث الثاني من هذا الشهر الحالي. إذا كنا نريد أن ننظر ونترقب بدقة، ننظر إلى منتصف الشهر الحالي، يتوقع أن يكون لدينا انخفاضات على درجات الحرارة، وجود كتل هوائية مختلفة قد تعمل على نشوء حالة الاستقرار. هذا كان آخر تحديث يوم أمس، لكن تحديث الحالي اليوم يشير إلى نفي هذه الحالة. يتوقع زميل عثمان إن شاء الله تعالى خلال بداية الثلث الأخير من هذا الشهر أن تكون الأجواء أفضل من الثلث الأول والثلث الثاني لهذا الشهر، لكن تبقى هذه البيانات بعيدة نوعا ما زمنيا، فبالتالي تكون القراءة غير دقيقة ومتغيرة بشكل كبير. نعم
0: نعم، شكرا شكرا للزميل فياض الدوابشة، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب.
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميل عثمان.
0: الله يكون معك، شكرا كثير. إذا هذا بالنسبة لأحوال الطقس، ودائما نقول أحوال الطقس ممكن أن تتغير بين الفينة والأخرى، ودائما خليكم يعني أسمعوا الأخبار من مصادرها كما يسمونها، يعني بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما هي بتعطينا الأخبار اللي يعني بتكونش صحيحة في معظمها. في ناس يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بيحبوا كمان انهم فقط انهم يعني يزيدوا في عدد المشاهدات وما إلى ذلك، بعيدا كل البعد عن الحقيقة. الحقيقة يعني اللي دايما بتحدثوا فيها، ودائما بنقول مساء الخير مساء المحبة لكل من يسمعنا عبر الأثير، ودائما يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم بالخير والمحبة، ودائما وأبدا بنقول لكم مساء الخير للجميع، وشكرا كثير لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. أخونا أبو علي يسعد مساك، أخونا جاد كمان بمسي على الجميع، يسعد مساك بالخير والمحبة. وبقول بوجه رسالتي إلى أهلي وربعي في بيت لحم وبقول لهم دائما يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. وهي الرسالة ربما من الصديق العزيز أيضا أبو محمد اللي كمان مسع الجميع, أخونا مراد. مراد وعليكم السلام. دكتورنا الحبيب الدكتور محمد صلاح الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, وشكرا كثير على هذا التواصل الجميل. وكمان يعني بنمسي على دكتورنا الحبيب الدكتور أبو فادي الله يسعد مساك, يوسف برميس مساء الخيرات والمسرات. أبو محمد أبو رميس كمان بيمسي على الجميع. كمان نعم كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا. عاطف مشعل أم الوليد مساء الخيرات. أخونا أبو لأي الله يسعد مساك بالخير والمحبة. دكتورنا الحبيب كمان مرة الدكتور أبو فادي الله يسعد مساك بالخيرات والمسرات. أبو لؤي يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة, ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. كما قلنا ربما وسائل الإعلام تسلط بشكل كبير الحديث حول زيارة السفير الأمريكي إلى بلدة ترمس عية, وربما هذه الزيارة الأولى يعني الزيارة الأولى كما يقولون للسفير الأمريكي لمنطقة في الضفة الغربية ولقاء المواطنين والحديث عن الوضع. عدد المستوطنات التي قيمت على أراضي بلدة ترمس عية بينها مستوطنة تشيلو التي قال إن مستوطنوها ينفذون اعتداءات متكررة ضد البلدة. رئيس البلدية كمان قال نتعرض كل يوم لاعتداءات من المستوطنين وإرهابهم, يحرقون البيوت ويمنعون أصحاب الأراضي من الوصول إلى 18 ألف دنم من أراضينا, موضحا أن الدنم يساوي 1000 متر مربع. وكان هكابي قد جدد يوم الجمعة الماضي وصف المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنهم إرهابيون, قائلا إن هذه الاعتداءات تسيء إلى صورة إسرائيل كما قال. الوضع ربما في عدة مناطق وقرى في الضفة الغربية ليس بالوضع الطبيعي, وخاصة في ظل الاعتداءات. لكن كما قلنا زيارة السفير الأمريكي إلى بلدة ترمس عية ربما كانت يعني زيارة لها أهمية خاصة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا سعادة رئيس بلدية ترمس عية الأخ نواف زغلول. أبو ثائر الله يمسيكم بالخير بداية.
3: مساء الخير. نعم.
0: عندما نتحدث عن زيارة السفير الأمريكي إلى بلدة ترمس عية, ماذا حملت هذه الزيارة أبو ثائر؟
3: هذه الزيارة هي يعني حملت يعني مستجدات كثيرة, وهي يعني تم إطلاع السفير على مواضيع المعاناة اللي بيعاني منها اللي هو شعبنا أول شيء, شعبنا ثاني شيء ترمس عية خاصة الحملات الجنسية الأمريكية, لأن تقريبا ترمس عية 80% منهم حملة الجنسية الأمريكية. فأوصلنا للرسالة بوضوح وعلى يعني زي ما قالوا في الحدث. يعني احنا لما كنا اليوم موجودين في منطقة التماس اللي هي شرق ترمس عية بمحاذاة 200 متر عن البؤرة الاستيطانية الموجودة.
0: نعم.
3: وطلعنا وحتى اذا المستوطن جاء وشاهد ام عينه وصور في الفيديو تبع السفير وهو يعمل في حركات يعني غير لائقة.
0: نعم يعني كان حتى اعتداء يعني لفظي أو جسدي على الوصول السفير إلى بلدة ترمس عية.
3: لا لا ما ما لا يعني المسافة بكت البكيان احنا في البيت ومرك من بحدى البيت حدود 50 متر.
4: نعم
3: مرك وعمل حركات في ايده مش طبيعية ومش محترمة وشاف في عينه. واحنا طبعا يعني صار حديث بيننا وبينه اطلعنا على امور كثيرة اللي هو كيف الناس بتعيش في هذا البلد والاعتداءات من قبل المستوطنين اللي هي ليل نهار. نعم. على الممتلكات وعلى الأشخاص وعلى الشجر وعلى الحجر أشياء كثيرة سمعها وشافها بأم عينه.
4: نعم نتحدث كمان بصراحة يعني هل كان في هناك أي وعودات من قبل السفير الأمريكي بما يخص ترمس عيّم أبو ثائر؟
3: والله شوف يعني أحكي لك الصراحة وعودات 100% ما في وعودات, بس طبعا هو الحديث اللي سمعناه منه كان من هان لشهر 12 إن شاء الله إنها الأمور تتغير يعني. نعم. هذا الإشي اللي إحنا سمعناه منه. أما هم يعني بخصوص يعني بقول لك هذه حكومة يعني إحنا ما بنقدر ندخل في سياستها وأشياء زي هيك, لكن إحنا كمواطنين أمريكيين موجودين من حقنا إن نحميهم ونكيف بجانبهم بأي اعتداء بأي مشاكل بتصير.
4: نعم أبو ثائر يعني البلدة ترمس عيا ربما كباقي البلدات الفلسطينية تتعرض للاعتداءات, لكن الاعتداءات عليها أكثر بالنسبة للحرق بالنسبة لمنع كمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
3: شوف بدي أعطيك بس يعني نموذج خليك تعرف شو ترمس عيا. ترمس عيا لها 18,000 دلم و 3,500 دلم اللي هو مخطط هيكلي داخل القرية, ولا دلم ترمس عيا حاليا بتقدر تدخلها غير داخل القرية. وعندك 14,500 دلم ما بنقدر نصيرهن من قطعان المستوطنين ومن فكية التلال طبعا بمساعدة اللي هو الجيش والشرطة.
4: نعم يعني هذا ربما يعني أكثر من نصف القرية نستطيع القول؟
3: لا أكثر. نعم. ثلاث أضعاف الأرض ما حد بيقدر. إحنا 18,000 3,500 دلم 14,500 دلم ممنوع لصيلها.
4: نعم لقاء اليوم السفير الأمريكي هل كان فقط مع المواطنين اللي بيحملوا الجنسية الأمريكية أم مع جميع المواطنين اللي بيعيشوا في ترمس عيا؟
3: والله هو الحديث صار إنه بس مع المحم جنسية أمريكية, لكن إذا بعض الأشخاص. نعم. اللي هو العاديين يعني تقريبا يعني نسبة ضئيلة حضروا الاجتماع.
4: نعم يعني حتى السفير الأمريكي يعني بتطلع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية إذا كان هناك في تغيير جذري في الموضوع.
3: نعم نعم لأنه يعني من حديثك قال إنه يعني تقريبا يعني أواخر شهر 11-12 إن الأمور إن شاء الله إنه يلقى فيها تغير
4: إن شاء الله. يعني هذا مجمل لقاءكم اليوم. هل اطلع أيضا على الاعتداءات؟ هل يعني شاهد شيء بعينيه أيضا في ظل هذه الاعتداءات أبو ثائر؟
3: إحنا بالنسبة إلنا في ترمس عيا يعني وصلنا لرسالة مكتوبة من 10 أو 12 صفحة.
4: نعم.
3: مفصل فيها جميع الأشياء اللي صارت وأنا شخصيا وكيف تكريب 10 دقائق وصارت لها جميع الأحداث اللي صارت عنا والاعتداءات في عنا صار عنا في 2023 هجوم على القرية وحرق بيوت وحرق سيارات واستشهد عنا شاب لذلك الحين يعني جميع هذه التفاصيل وصلنا لإياها ووصلها وفهمها وعرفها ويعني شاف الإشي على طبيعته وعلى حقيقته.
4: نعم شكرا شكرا الأخ نواف الزغلول رئيس بلدية ترمس عيا, يعطيكم ألف عافية أبو ثائر وشكرا كثير على هذا الحديث. الله يكون معك يا رب. شكرا كثير.
3: حياك الله. شكرا لك يعني شكرا
4: شكرا كثير. هذا بالنسبة لترمس عيا وزيارة السفير الأمريكي إليها واجتماعه مع من يحملون الجنسية الأمريكية. أخونا رامي نادر حنا رشماوي شكرا كثير. محمد صافي أبو سليمان الغالي الله يمسيك دائما بالخير والمحبة ودائما سعيدين بتواصلكم معنا ودائما بنقول يسعد مساء كل الأصدقاء اللي بيتواصلوا كمان على معنا على الهواء مباشرة. خلينا نحاول إذا في إمكانية نتحدث مع الدكتور صادق الخدور الناطق باسم الوزارة إذا أتيح لنا الحديث حول بداية العام الدراسي. كما قلنا عام دراسي ربما هذا العام عام صعب، عام التحديات أو استمرار التحديات المالية والميدانية، الدوام الثلاثة أيام، الكتب المتأخرة المحدودة. رغم كل ذلك أولياء الأمور يستعدون، والنفسيات ربما لا نفسية المعلم مرتاحة نتحدث بصراحة، ولا سفي ولا نية ولا قصد الطالب، كمان نفسية الطالب مرتاحة، الكل تعبان حقيقة. لكن نريد أن نبدأ العام الدراسي، نريد أن يكون لدينا عام دراسي. ما بعرف إذا كان هناك نستطيع أن نقول أن ينجح هذا العام الدراسي بعد الإخفاقات التي شاهدناها خلال الفترات الماضية. كان الوضع صعب جدا، لكن استمرينا بالحياة والتعليمية رغم كل ذلك. اليوم نتحدث عن استمرار الوضع، الدوام ثلاثة أيام كحد أدنى، تأخر محدود في الكتب المدرسية، كمان استكمال تعيينات المعلمين. الوضع بشكل عام نريد أن نصل إلى عام دراسي جديد عنوانه التفاؤل، أقل ما فيه أن نكون متفائلين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور صادق الخدور. دكتور صادق الله يمسيكم بالخير، وكل عام وانتم بخير بداية.
5: كل عام وانتم بخير أستاذ الله، أوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم بكل الخير والبركة.
4: يعني نستطيع أن نقول إحنا متفائلين بالدخول إلى العام الدراسي، المعنويات عالية دكتور صادق، إن نبلش عام دراسي إن شاء الله إنه يكون عام ناجح بمشيئة الله.
5: يعني نعم، عام دراسي إن شاء الله صحيح نبدأ بأي وتفاؤل حذر إنجاز التعبير.
4: نعم.
5: التفاؤل بالتأكيد مبعثه وانتماء معلمين وعطائهم حرصة أولياء الأمور وتعاونهم وشغف الطلب، لكن الحذر نابع من ما نشهده من تحديات جمع في بعض المناطق، التجمعات البدوية، المدارس القريبة من المستوطنات، أيضا الأزمة المالية اللي لا تزال فارضة حضورها للعام الثالث على التوالي، أيضا العام السادس على التوالي، طاقة التعليمي سواء بسبب كورونا أو الحرب حاليا بسبب ظروف الرهن، كل هذه المعطيات تجعلنا نقول. لكن هكذا اعتدنا انه احنا دائما ثنائية الامل والطموح موجودة، وبالتالي عليها نبدا، على الله نعتمد، وعلى عطاء معلمينا ومعلماتنا وهم يتاهبون لبدء عام دراسي. نسأل الله أن يكون آمناً ومستقراً ومنتظماً.
4: آمين يا رب. دكتور صادق، يعني في الخطوط العريضة العام الدراسي سيكون شبيه بالعام الماضي بالنسبة لثلاثة أيام الدوام الوضع، ولا في شيء جديد هذا العام؟
5: لا، حتى اللحظة يعني المؤشرات سيبدأ العام الدراسي.
4: نعم.
5: على أمل أن تتغير المعطيات اللي سيبدأ بثلاث أيام، لكن جديدنا هذه المرة انه كان هناك تعبير حتى من الاتحاد العام للمعلمين عن انه يكون ثلاث ايام في حد ادنى، وبالتالي هي مناشدة بانه المدارس اللي ظروف بتساعد انه يكون اربعة فليكن اربعة، او مراعاة التباين، خصوصا اذا نحن نتحدث عن صفوف تأسيسية الصف الاول والثاني.
4: نعم.
5: نتحدث ايضا عن التوجيه، وبالتالي بعض المدارس مشكورة لم تنتظر يعني أن يبدأ العام الدراسي، وأعلنت على صفحاتها أن العام الدراسي فيها سيكون بواقع أربع أيام، بعدها أعلن أن التوجيه سيكون بواقع خمس أيام. هذه لفتات مشكورة من معلمين ومعلماتنا الذين نوجه لهم التحية والتقدير، ونؤكد أن حرصنا على الطلبة لن يكون أكثر منهم، هم الأحرص منا بالمناسبة، لكن هذا ما كان. وإحنا نميز بالتأكيد يعني موضوعيا نقول بأنه يعني ثمت فرق بين معلم يتنقل من منطقة لمنطقة ومعلم مثلا يدرس في مكان سكناه، هذا الموضوع متروك للمعلم نفسه، وهو يقدر الموقف ويقدر كان سيكون هناك أيام إضافية. وخصوصا واحنا نطبق هذا العام تعليم التفاعل المرن اللي هو للصفوف من 1-4 اللي يعتمد على مصادر تعليم مختلفة. البعض كان هناك ضبابية في الصورة والبعض يقول انه فيش كتب. اوضحنا انه الكتب للصفوف موجودة في الاربع الاولى. وبالتالي اليوم ايضا اعلننا عبر صفحة الوزارة عن مجموعة اضافات نوعية في موضوع الموارد البشرية. نستكمل ما يجب استكماله من تعيينات لعدم ترك اي صف دون معلم، عدم ترك اي طالب دون كتاب. التحديات كبيرة واحنا ازمة الكتب اللي انت احد الناس اللي سألونا العام الماضي
4: 100%.
5: واحنا انا ذاك اعتبرنا وقلنا انه صحيح انه كان تأخير عادة قد يرافق بعض الكتب لكن مبالغ فيه. هذا العام ان شاء الله يعني التأخير سيكون محدودا جدا، يعني قد يتأخر لهذا الصف كتاب واحد، لذاك الصف كتاب ليس أكثر من ذلك. يعني موضوع كظاهرة لن تبرز، وإن تأخرت بعض الكتب سيكون ذلك لعناوين محدودة ولأيام معدودة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. كلمة أخيرة بتحب توجهها لأولياء الأمور للطلبة، استعدوا وارفعوا المعنويات أكثر.
5: بالتأكيد إحنا استعدوا، وإحنا بنقول دائما أن التعليم كان وسيبقى خيارا. يعني احنا كنا نمني النفس لان يكون بالامكان افضل مما كان وافضل من موضوع الثلاث ايام، لكن هذا ما تحصل لدينا. وانا بقول لك كمان مره مهما بلغت درجه حرصنا في الوزاره لم تكون بحرص المعلمين والمعلمات، وهم الاحرص وهم يتعاملوا مع الطلبه باعتبارهم ابنائهم قبل ان يكونوا طلبه لديهم اولياء الامور جزء شريك في العلاقه وأصيل من الجهود المبذولة. وأنتم في الإعلام الهادف المسؤول لكم كل التقدير والاحترام والتحية. والله نسأل أن يجنب طلبتنا ومدارسنا ويلات ما نشهده من اقتحامات وإعتداءات مستوطنين، وقد يعني شهدنا قبل ثلاثة أيام ما شهدناه في مدرسة تبغير حينما رحل طالبان أحدهم أنهى الثانوية العامة هذا العام. كان سجل لدورس التحسين ويعني شاءت الأقدار أن يلقى حتوى أن يستشهد في اليوم ذاك اللي تم فيه إعلان نتائج الثانوي العام لدورته الاستكمالية.
4: نعم، يعني جهودكم مباركة دكتور صادق، وإن شاء الله أنه بكون عام موفق وعام ناجح للجميع، ويعطيكم ألف ألف عافية دكتور. شكرا كثير على هذا الحديث. الله يكون معك. يعني ما بأيدينا إلا أن نرفع المعنويات، أن نستعد وأن تكون الهمة عالية لبدء عام دراسي إن شاء الله أنه بكون عام ناجح بكل المقاييس رغم الألم. وأنا بقول اليوم أنه كمان مطلوب من أولياء الأمور أنه يكون لنا بصمة في هذا العام الدراسي. بعد الفاصل لنا عودة، لا تبتعدوا كثيرا.
6: راديو موال
7: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

البلد، ودائما بنقول مساء الخير مساء المحبة لكل من يتواصل معنا. الله يمسيكم بالخير جميعا، مساء الخيرات والمسرات عبر أثير موال، وبنقول دائما مساء المحبة لكل من يسمع.

بقول يسعد مساء كل الأصدقاء اللي بيتابعونا كمان من كل مكان, يسعد مساكم. ودائما بنوجه دائما تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا على طرقات البلاد في هذه الأثناء. مساء الخير, مساء المحبة, مساء الانتماء لهذا الوطن الغالي فلسطين. ودائما مساء المحبة أيضا للصديق يحيى ردايدة أبو غيث, يسعد مساك. وسام أبو طير بمسي على الجميع. إبراهيم صلاح الله يسعد مساك بالخير والمحبة. ودائما نقولكم يسعد مساكم جميعا. الصديق نادي حسن الله يسعد هالمساء الغالي, يسعد مساك أبو قصي أنت وجميع متابعين كل مستمعين من كلين كار لغسيل السيارات. يسعد مساكم عبد الرحمن العبيات الله يمسيك بالخير والمسرات. شكرا كثير لكل من يتواصل معنا من خلال هذه الإطلالة المسائية. الشيف أمير محمود بقول مساء الخير للجميع, اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. آمين يا رب. ما أجمل الأمن والأمان والاستقرار, ويبقى الأمل دائما موجود في هذا الوطن الغالي فلسطين. دائما ابدأوا أسبوعكم بيا الله, وخلينا هيك غدا نبدأ عام دراسي بمعنويات عالية. نحاول أن يكون لدينا أيضا وجود أيضا.

دائما بنقول مساء الخير للجميع. الاتصال طبعا مفتوح والواتساب ايضا مفتوح للجميع. ويستعد نحاول نتحدث مع اخونا محمد العموري حول توزيع الحقائب المدرسية اليوم وكيف كان وضع الطلبة هذا العام في ظل الأزمة الكبيرة اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني، الأزمة الاقتصادية. إن شاء الله أن الأمور بتكون جيدة. أخونا إبراهيم صلاح طبعا أحد موظفي بلدية الخضر بناشد المواطنين في بلدة الخضر وعابري بلدية الخضر بعدم وضع الخبز في الحاويات أجلكم الله. يعني هاي رسالة بتمنى تصل للجميع، ومش فقط في منطقة الخضر، في كافة المناطق يا أخوان. يعني هاي الظاهرة موجودة، اللي بيقول مش موجودة لا موجودة، وفي كثير ناس يا أخوان بيقوموا بوضع الخبز في النفايات. يعني هذا الموضوع مش منيح وموضوع بالفعل، يعني أنا ما بعرف، لكن كثير بتصلنا صور تعلق حول هذا الموضوع وهذا الجانب بالتحديد موضوع الخبز. الاثنين المقبل القضية الفلسطينية والأزمات العربية تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب. يعني خبر بتناولوه في وسائل الإعلام العربية لوزراء الخارجية العرب. فكركم بطلعوا بإشي وزراء الخارجية العرب غير المطالبة والتنديد، شو بدهم يعملوا مثلا؟ يسعد مساك عثمان، بكرة في مدارس ولا دراب رح إن شاء الله بكرة في مدارس، بداية العام دراسي جديد. اليوم لفت انتباهي أخوان تقرير للشرطة الفلسطينية بتحدثوا فيه عن 26 ألف جريمة إلكترونية منذ عام 2013. تخيلوا قديش عدد هذه الجرائم. والشرطة الفلسطينية اليوم حذرت من موضوع الابتزاز والاحتيال. في كثير ناس بتعرضوا للابتزاز وبتعرضوا للاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ياريت يكون في عنا وعي أكثر. عارفين شو وعي أكثر؟ لازم نراقب يا أخوان الشباب والصبايا ونتحدث معهم بوعي أكثر. أي شخص يا أخوان بتعرض للابتزاز أو الاحتيال يجب أن يكون يعني صاحي، يبلغ الكبار، يبلغ أولياء الأمور، وقل لهم شو بحدث معه حتى لا يسقط ضحية الابتزاز والاحتيال. يعني هذا الموضوع كمان موضوع مهم جدا، والتقرير دائما بين. أخونا أبو محمود بيقول ادعوا لنا. الله يكون معك أبو محمود، يا ريت نعرف مين أبو محمود وشو نوع الدعاء يا أبو محمود حتى ندعو لكم دائما بالخير، وإن شاء الله الخير فالكم يا رب، ينعم عليكم الله بالصحة والسلامة. دائما نقول مساء الخير أيضا للصديق أبو علي اللي بيتابعنا من خارج الوطن، يسعد مساك أبو علي. دائما بنقول كمان لصديقنا العزيز أبو جاد، يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات. أبو جاد يديم عليكم دائما الخير والمحبة، وإن شاء الله دائما تضلوا خير ومحبة إن شاء الله.

0: كيف حضرت؟ طيب خلينا ناخذ هاتف. الو مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ عثمان، يعطيك العافيه انت وجميع الطاقم وجميع المستمعين.
0: الله يسعد مساك. مين معي؟ مين معنا؟ طيب يبدو فقدنا الاتصال مع المواطن، وإن شاء الله دائما بنكون صوت لهذا المواطن. كما قلت التقرير الابتزاز يا أخوان والعدد الكبير، إن في كثير ناس بخافوا يعني إنهم يتحدثوا عن الابتزاز، إنهم تم ابتزازهم أو تم إسقاطهم، وممكن إنهم يبدأوا بالدفع أموال مقابل إنهم يقولوا ما حدش يجيب سيرتهم أو يحكي عنهم وما إلى ذلك. فهؤلاء إنهم بيستغلوا يعني هدوء الناس وسكوت الناس، وبيبلشوا يعني بيبلشوا بالحديث عن أمور تتعلق بحياتهم. ثروة بيقول أخي أنا بدي دعاء من 40 شخص غريب يدعو لي بالشفاء العاجل، الله يشفيك وعافيك، وبتمنى من كل بسمعنا إن يدعو لأخونا ثروة بالسلامة، الله يسلمك يا رب. يعني حلو الناس إنها تدعي لبعض حتى لو ما بتعرف بعض. ليان التعمري يسعد مساكم المعلمين والطلاب والأهالي، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عام دراسي آمن وناجح. وكمان بتمسي على الخالة أم القعقاع اللي بتسمعنا من مدينة أريحة، وبنوجه لها كل تحيات المحبة إذا كانت تسمعنا، وبنقول لها ألف ألف سلامة يا رب، وإن شاء الله بتعودي لبيت لحم سالمة غانمة يا رب. وشكرا للأخت ليان اللي دايما بتسأل عن الخالة أم القعقاع وبتتابع أخبارها. لينا عمر بتقول الله يشفي وعافي يا رب لأخونا ثروة إن شاء الله، ويشفي الجميع، جميع المرضى يشفيهم الله سبحانه وتعالى. ودايما بنقول يسعد مساء كل من يتابعنا، كل من يتابعنا عبر الأثير يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة إن شاء الله. دائما سعيدين بتواصلكم الجميل. أخبار كثيرة بتتحدث أيضا عن بعوضة غرب النيل، الحمد لله لم تصل إلى بلادنا بعض إلا بعض منها كما تقول بعض الأخبار، لكن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أعلن اليوم تسجيل 1086 إصابة مكتسبة محليا بفيروس غرب النيل كما قالت. خلينا نعود لرحب بأخونا محمد العموري رئيس جمعية ملتمين على الخير. أخي محمد الله يمسيكم بالخير.
1: معك أخي أنت وجميع الطاقة في هذا الأثير المحترم المميز، ومساء الخير لجميع أبناء شعبنا.
0: الله يحفظكم يا رب. نتحدث عن الاستعدادات، أنتم ولكم باع طويل في تجهيز الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الطلبة الفقراء الأيتام.

0: بدأنا بمحافظة أريحة، تم والأغوار تم توزيع 500 حقيبة مدرسية، ثم انتقلنا إلى محافظة الخليل وزعنا 500 حقيبة مدرسية.
1: نعم.
0: ثم انتقلنا إلى محافظة بيت لحم وتم توزيع 500 حقيبة مدرسية، وهذا الأسبوع إن شاء الله سنوزع في طول كرم 500 حقيبة مدرسية بمشيئة الله بالتعاون مع الأخوة في كية طول كرم والأخوة المتطوعين في محافظة طول كرم. ما زالت الحملة مستمرة، يعني حتى اللحظة نتحدث عن 2000 حقيبة، يعني 2000 طالب سيعودوا لمقاعد المدرسة بمشيئة الله بفرحة وسرور. ومنتحدث هنا عن ما لا يقل عن 500 أب من العمال وذوي الإعاقة والحالات الاجتماعية، وعن الأمهات الأيتام أخرجناهم من الحرج أمام أطفالهم لأنهم وقفوا عاجزين عن تلبية هذه الاحتياجات في ظل منعطف خطير بمر فيه شعبنا الفلسطيني وحالة اقتصادية جدا سيئة
1: بمر
0: فيها شعبنا منذ أكثر من 4 أعوام وحتى أكثر. إحنا بنحكي عن بداية الكورونا ومن ثم الحرب، وحتى اللحظة يعني ما زال شعبنا في حصار وفي خناق مالي قوي جدا يفرضه علينا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا بنقدر نحكي كمان بتخلي مجتمع دولي كامل عن السلطة الفلسطينية وعن مؤسساتها. فاليوم أظن أن الأمر جاء دورنا هان كجمعيات أهلية وخيرية بمد يد العون وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني العظيم، حتى أن نحن نخفف عن بعض هذه الأحمال الثقيلة. وكمان إحنا كمان نتكاتف نعدي مرحلة صعبة بنمر فيها.
1: نعم، كل الاحترام أخي محمد. يعني لو تقف في مكان يكون الصوت أوضح شوي، بالنسبة لهذا العام يعني هل زاد عدد الفقراء المحتاجين تواصلوا معكم ولا مثل العام السابق تقريبا؟
0: لا، مع الأسف الشديد أعداد الأسر الفقيرة، الفقر متغير في فلسطين والأعداد متزايدة بشكل كبير جدا وشكل جنوني. حالات كثيرة دخلت مرحلة العوز والحاجة، وأيضا أنا بقدر أحكي لك كمان هناك متبرعين كانوا ما قبل أحداث الحرب وما قبل أحداث كورونا. بكل صدق وبكل أمانة تلقينا اتصال من أخوة كانوا من المتبرعين الذين يقدموا الخير، طلبوا مساعدة أيضا، يعني وهذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الإزعاج وفي غاية الإحراج. لما متبرع كان يتفقد المؤسسة يجي يعطيها 1000 شيكل أو 2000 أو يكفل يتيم معها اليوم بقول لك يعني مشان الله يعني وقف معي. قبل أيام جيت اتصال من أحد الأخوة المتبرعين وبصراحة يعني قلت يعني يجي يتبرع وبده يقدم مساعدة وإن شاء الله هيك بنساعد ناس جبال. تفاجأت اللي هو بكل اللي ساعدني في أقساط بنتي في إحدى الجامعات.
1: نعم.
0: فما استغربتش في لحظة لأن أنا شايف وضع الناس بشكل عام وشايف أن الأمور بتتراجع بشكل كبير جدا للأسوأ للأسف.
1: نعم، الأسوأ. بالنسبة لأهل الخير المتبرعين يعني ما زالت تصلكم المساعدات ولا الوضع أصبح صعب في الوصول إلى المتبرعين وأهل الخير حقيقة؟
0: يعني شوف إحنا أصلا بنقول بارك الله في القدس وما حوله وفي الداخل الفلسطيني، يعني هذا الخط الذي تبقى وإن شاء الله أنه يبقى معنا. يعني بالعامية لو ما أهلنا في القدس علينا بصراحة، يعني 2000 حقيبة بقدر أقول لك يمكن نقدر نكون 200 حقيبة من متبرعين من الضفة والباقي. نعم. من القدس والداخل الفلسطيني.
1: كل الاحترام.
0: فالعصب الأساسي للقدس يعني برغم الأرنونة وبرغم الحصار وبرغم المفروضات عليهم برغم الخناق اللي بتكون فيه هذه الحكومة الظالمة على أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني، الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني صدق الله العظيم هذه الآية تنطبق على المقدسيين وعلى الأهل في الداخل الفلسطيني المحتل، فهم بيقدموا بيأثروا على أنفسهم لحتى يعطونا دفعة اللي نظل إحنا.
1: نعم، نعتذر محمد. أخي محمد يعني ربما الصوت يعني غير واضح نوعا ما. وصلت الرسالة أخي محمد، جهودكم مباركة، يعطيكم ألف عافية وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله أخي محمد. شكرا،
0: الله يخليك وبارك الله فيكم جميعا.
1: شكرا، شكرا كثير للأخ محمد العموري رئيس جمعية ملتمين على الخير، وبنعتذر عن الصوت.

ربما يعني كان في يعني تشويش نوعا ما، لكن الرسالة وصلت. بارك الله في القدس ومن فيها، يعني بنوجه دائما تحيات المحبة لأهلنا في القدس اللي دائما أصحاب أيادي بيضاء، واللي ما نسوا أهلهم في الضفة الغربية ولو ساعة. هذا شيء يدل على أننا شعب ما شاء الله عنا.

الجسدي بحتاج العملية بصير يطلبوا آلاف الشواكل. شو بدنا نعمل؟ والله عنا الوضع الصحي صعب يا ثروت. الله يشفيك وعافيك يا رب. قديش الوضع يا أخوان صعب على الناس، الله يكون بعون الناس يا رب. علي العموري يسعد مساكو. بنذكر أخوان البسل عن أرقام التواصل موجودة على الصفحة الرسمية لراديو موال عبر الفيسبوك وصفحة حديث البلد، يعني موجودة الأرقام، وكمان رقم الواتساب التواصل المباشر يعني موجود هناك. صديقنا أدمون خير يسعد مساك، تحياتي للشرفاء والذين يخافون ربهم. الله يسعد مساك أخي أدمون. نادر الزغل الله يشفيك أخ ثروت، ومساء الخير للجميع، يسعد مساك. هشام خلف، شو الأخبار عم أبو قصي؟ الله يسعد هالمساء. شكرا هشام، يعني بسأل شو الأخبار. الأخبار الحمد لله منيحة. أبو العز حجازي يسعد مساك أخي، بدي غلبك البلدية ضروري تعمل خطوط على الشوارع وإشارات الممنوع. بلدية ضروري تعمل خطوط على الشوارع وإشارات للممنوع، المناطق الممنوعة. بشار شادي الله يسعد مساك خال حبيبنا بشار شادي. أشرف أبو الهيجش بقول الأخبار شادة من جميع الجهات، إن شاء الله خير صحر الحياة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودائما نقول مساء المحبة للصديق العزيز أبو علي اللي بتابعنا من العاصمة الأردنية عمان، للأردن الغالية، للأردن الرئة الثانية لفلسطين، يسعد مساكم بالخيرات والمسرات، وديم عليكم دائما الخير والمحبة، والله يجيب الخير يا رب.

افردها يا رجل ماش مستاهلة والله. لي أخونا أيوب ما تعصبي كثير. في ناس كثير بيكونوا معصبين يحاولوا يبتسموا في لحظة الغضب, ممكن تخفف كثير من الأمور. الابتسامة مطلوبة اليوم يا أخوان رغم الألم ورغم كل شيء. يعني احنا في النهاية بتتذكروا احنا عايشين بالدنيا وليس بالجنة. يعني بدنا نشوف كل الأشكال وبدنا نعاني وبدأ يكون في هموم وبدأ يكون في صعوبة. يعني هاي هي سمات الحياة الطبيعية. يعني الإنسان اللي ما عندهش أي مشاكل ولا عنده أي هموم ولا عنده أي روح مسؤولية ولا بيفكر في بكرة, هذا شخص عرفونا عليه نعفى منه.

أبو هيثم الله يسعد مساك بمس علينا من مسافر يطا وادي الرخيم الله يسعد مساكم ويديم عليكم الصحة كل اللي بيتابعونا من مسافر يطا الغالية صحر الحياة والله تعبنا يا عمو ولا تعب ولا شيء الحياة جميلة الحياة جميلة بالصبر والإيمان نكون صابرين ومؤمنين بأن كل شيء مكتوب ومقدر من الله فدائما وأبدا الحمد لله على كل شيء علي العموري ربنا يبعد الهم عنا وعنكم وعن الجميع آمين يا رب دائما دائما قل الحمد لله دائما اشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى سامي يسعد هالمساء يا سامي بقول لك أشارت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة إلى أن إيران قد ازدادت ثقتها بقدرتها على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط ويبدو أنها عازمة الآن على مواصلة المواجهة لأشهر على الأقل حتى الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر بهدف ردع واشنطن ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين اطلعوا على التقييم الاستخباراتي أن إيران خرجت من أشهر من الحرب المتقطعة مع الولايات المتحدة بخبرة أكبر في التعامل مع العمليات العسكرية وتعتقد أنها باتت أكثر قدرة على الاستقرار في المواجهة وأفادت التقارير الاستخباراتية وفقا لأشخاص اطلعوا عليها تشير إلى أن الحكومة الإيرانية ربما تدرس تصعيدا كبيرا وقال مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة إن التقارير التي اطلعوا عليها تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب إيران بشكل كامل سيكون أمرا صعبا في ظل غياب مؤشرات تذكر عن استعداد إيران لإبرام أي اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يرى بعض المسؤولين أن طهران قد تستفيد من التداعيات السياسية للحرب التي واجهها الرئيس الأمريكي ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي يعني كل بيتحدث عن الانتخابات دقات الخامسة فاصل قصير وعودة مجددة لحديث البلد ابقوا

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: جميعا بالخيرات والمسرات. أنتم تستمعون إلى أثير موال من بيت لحم فلسطين. طمنونا عنكم إن شاء الله أنكم أخباركم منيحة ووضعكم منيح ومعنوياتكم عالية، واللي بيجهزوا للمدارس الله يكون معكم جميعا إن شاء الله، أنه بيكون عام دراسي موفق وناجح بكل المقاييس. أعملوا اللي عليكم، أعملوا اللي عليكم والباقي على الله. هيك حلو نبدأ العام الدراسي دائما بابتسامة بكلمة طيبة، نحاول هيك نرفع معنويات الطلاب، مع العلم ان الكل اليوم محبط نوعا ما، سواء المعلم او الطالب او ولي الامر والامور. حاولوا قدر امكانكم يعني نعيش اللحظة، ان نشعر ان احنا عايشين طبيعي. حاول هيك نبعد التفكير المنطقي، يعني اذا حدا اجى حكى لك بدنا خلينا نفكر منطقيا، نقول له ابعد عني، بدناش نفكر منطقيا وبدناش نقرب على المنطق اصلا. قل له خلينا عايشين على البساطه، خلينا عايشين على السبحانيه. نبعد قدر الامكان عن كل الاخبار اللي ممكن تاثر علينا، ممكن تزيد في حاله التوتر الموجوده عندنا. احنا متوترين، محبطين، سلبيين، يعني في كل الأمور جاهزة، بس بدك حد اللي يحرك هاي المشاعر. عشان هيك أي حد بيجي بيقول لك خلينا نكون واقعيين، قل له بدناش نكون واقعيين يا سيدي، خليك واقعي لحالك وابعد عنا. احنا جماعة بدناش الواقعية أصلا، احنا جماعة بدنا نضل عايشين على السبحانية حتى تمضي هذه الأيام الثقال على شعبنا بالخير. قولوا آمين يا رب، وإن شاء الله بتعدي هذه الأيام على هذا الشعب بالخير والمحبة يا رب. تحيات المحبة أيضا ننقلها لكافة متابعي أثير موال، الله يسعد مساكم. ودائما بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو وجدي اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك أبو وجدي بالخير والمحبة وهدات البال للجميع يا رب. إن شاء الله هدات البال إن شاء الله للجميع يا رب، سحر الحياة يا رب. أبو نسيم الربايع، يسعد مساك أبو نسيم بالخير والمحبة، أخوة صديق عزيز. أم الوليد بتقول يسعد مساكي أم القعقاع وألف سلام عليك يا رب. آمين يا رب. نادي حسن شكرا كثير. الدكتور مع المحافظة من قلب الأردن، نرحب بكم، يسعد مساك. الدكتور معا بيقول في حالة الغضب الابتسامة الحلوة والجميلة صدقة أيضا. أيوب عبيات يسعد مساك. بهندسة الصوت زميلنا المبدع دائما أبو موسى، الله يسعد هالمساء. عثمان عبيات الله يسعد مساك. ومعنا اتصال وبنقول ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو قصاي،
0: الله يسعد هالمساء. أبو ضياء
1: أنا بحبك وبحب أشارك معاكم.
0: الله يحفظك. متفائل اليوم ولا مش متفائل؟
1: أنا بالنسبة إلي كل الأيام متفائل.
0: يسعدك حبيبنا.
1: لو بكون في لحظة أو ساعات محبط برضو متفائل.
0: الله
1: هذا شيء متفائل حسب الوضع اللي معي. تفضل.
0: هذا أجمل شيء فيك يا أبو ضياء، تفضل تحدث الآن.
1: ما هو إحنا بنتفائل لسبب يا أبو خصي، إحنا لما بنشوف اللي حوالينا في دائقة وإحنا لسه بألف نعمة متفائلين. لما كتير ناس أو أقلية بديش أقول كتير تتجدر بالحياة، هذه التجدر بعتبرها أنا عادي. ها تستوعبين بهذه الكلمة، كلمة عادي، عم تعودين على التجدر، على التجدر، مش حاطين في مخيلتهم نوع من الأمل والسعادة اللي يتخطوا هذه اللي هو التجدر ويعيشوا حياتهم. نعم. للأسف قبل شوي أنا من هذا حبيت أن أشاركك بس في المقولة.
0: تفضل.
1: بسمع لمحمد الأسطل على راديو أجيال المراسل قبل ساعة ونص أو ساعتين بروي قصة، القصة سريعة عشان دورجيك أنه إحنا بألف ألف نعمة وبنتجدر، بنقول نص معاش ومش نص معاش ومستورين في بيوتنا.
0: نعم.
1: تجي امرأة كبيرة بالعمر تتراوح الستين عام تيجي من منطقة إلى منطقة، بقول إجت على خيمة لأولاد عمي، بتنادي على الخيمة، طلع لها الرجل قالها تفضلي لمنا فاتت، أهلا وسهلا شو بدك إياه، خجلين المرأة ثلاث أربع مرات طرح عليها شو بدك. هلأ هي غامزت الست الموجودة بالخيمة بما معناته خلي هالرجل يبعد من طريقي عشان أعرف أتحدث معاك.
2: نعم.
1: فقالت لزوجها خلاص أنت روح تسهل وأنا بشوف هالحرمة شو بدها. الطلب كان كالتالي أخي أبو قصي، امرأة بالستين من العمر بتطلب من هذه الأخت إذا حواليكم ملابس داخلية، عندي صبايا ما عندي ملابس، ملابس داخلية أبو قصي، شايف علي؟
2: هذا في غزة؟
1: بقول أي نعم في غزة. فبقول أخذتها هذه المرأة وراحت لطرف هالسواء، اشترت لها الفين نصيب وسلكتها وراحت. هلأ لما بتسمع أنت هذه المقولة وناس عايشة بخيام وإحنا عايشين في بيوت السعان في رفاهية، إحنا لا نزال في رفاهية، وفيش فينا واحد نام اللي أقليه لو يدير إيجار من جيرانه والله لا يعينه، والله لا يعينه. فلهذا السبب نحبط في حالنا وما فيش تفاؤلات، لا إحنا بدنا نقول إنه الإجداي أفضل بالرغم من الصعوبات اللي بنمر فيها. هذه فكرة أنا حبيت أن أوصلها للي بتجدروا ومش عاجبهم العيشة، دائما أنظر للأقل منك، كان يقول رحمة والدي، بتلاقي حالك أنت بألف نعمة.
2: والله بألف نعمة، صدقني بألف، حتى مش ألف نعمة، ألف ألف نعمة كمان.
1: أيوة أنا بشوف واتفرج وبفر وشايف الناس لسه بنعمة. وأنا عندي قاعدة بتقول يا أبو قصاي أشكر ربك على اللي عندك لأنه اللي عندك حلم كبير لغيرك، وشكرا لكم.
2: الله يكون معك. شكرا، شكرا أبو ضياء، شكرا كثير، شكرا كثير. وقديش الرضا مطلوب في هذا الوقت، وقديش احنا عايشين بنعم كثيرة غيرنا بتمنى هذه النعم.
3: والبنت تقول
2: قديش لو يعني بنسمع كثير عن وضع الناس وظروف الناس. يا أخوان اللي بتوجه للمستشفى شوف وضع الناس في المستشفيات، بشكر الله 50,000 مرة على النعم اللي احنا موجودة عندنا، يعني نعم لا تعد ولا تحصى، نعم كثيرة جدا. نعم. طيب خلينا نرحب بالأخ والصديق الدكتور سمير حزبون، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة بيت لحم. دكتورنا الحبيب الله يمسيك بالخير بداية.
4: مساء الورد يا صديقي.
2: الله يحفظكم يا رب. يعني الكل يستعد هذه الأيام دكتور لبدء العام الدراسي الجديد الذي يأتي هذا العام أيضا في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا، تجهيز الطلبة، القرطاسية، الحقائب، أمور كثيرة اليوم هي ثقل أيضا على أولياء الأمور. ويبدو أننا فقدنا الدكتور سمير اللي موجود هو ألم أعتقد في على الطريق في نابلس، فبدنا نحاول كمان مرة، وإذا لم نفلح في ذلك ممكن أجل اللقاء إلى موعد آخر، وربما تأجيل أفضل إذا يعني ما كان الصوت واضح بالشكل المطلوب. صخر الحياة بتقول يا الله ما أصابها، كان الله في عونها، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كان الله في عون شعبنا ما زال يعني ما كان شعبنا يعني في عون أخيه الإنسان.

0: صديقنا أيوب بيقول يعني يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قديش احنا عايشين في نعم، كل واحد فينا يا اخوان عايش في هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فبتمنى دائما نسمع كلمة الحمد لله، دائما هاي الكلمة تكون على شفاهنا وخارج أيضا من قلوبنا. مش يوم حد يقول لك كيف حالك تقول الحمد لله. في ناس بيحكوها يا أخوان، يعني نحكيها بصراحة كأنها كلمة عتاب، كأنها كلمة غضب وليست كلمة شكر على نعمه. قل لك الحمد لله دائما رغم كل شيء، قول الحمد لله رب العالمين. الله يجيب الخير والله يعدي هاي الأيام على خير، وبتكاتف شعبنا وبصمود شعبنا وبالناس الطيبين من شعبنا. صدقيني هاي الأمور كلها راح تعدي وراح تصبح ذكرى، ذكرى جميلة، ذكرى جميلة للناس اللي بيكونوا قريبين، وذكرى مش جميلة للناس اللي ما بيكونوا قريبين من هذا الشعب. حابين نمسي على صديق العزيز أبو الأيسم حسن محمود، اليوم ما شاهدنا لأي تعليق حقيقة، إن شاء الله أن المانع بيكون خير يا رب، وياريت اللي بسمعنا أبو الأيسم يعني يضع لنا إشارة فقط للإطمئنان ليس أكثر، ويسعد مساك الأخوة الصديق العزيز أبو الأيسم. سامي النتشة الله يسعد هالمساء الغالي، وكمان بنمسي على أخونا أبو لؤي، الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله في كل وقت كل حين، الحمد لله على عطاء ورضا. وبدي استغل الفرصة ونتقدم كمان بالتهنئة القلبية الحارة لأخونا أبو لؤي اللي قام بإجراء عملية جراحية في قدمه قبل أيام، وبنقول لك ألف ألف الحمد لله على السلامة أبو لؤي، أنت أخوة صديق عزيز وغالي ودائما نفخر بك. وكمان بنمسي على أخونا أدمون خير يقول: شكرا أبو ضياء على هذا الكلام، ياريت كل الناس تفكر مثلك، وأنت من أصحاب القلوب الطيبة البيضاء أخي أدمون خير، أنت صديق عزيز غالي ودائما نفخر حقيقة بمعرفتك، وأنا حقيقة فخور جدا بوجودنا معك، ومع إطلالتنا المسائية بتكون أنت قريب منا، فأنا سعيد جدا بهذه العلاقة الطيبة، الأخوة، الصداقة اللي بتجمعنا أخي أدمون خير، وإن شاء الله دائما بتضلك بخير وصحة وعافية يا رب. الأخت إيمان نادي إسماعيل: الحمد لله قولا وفعلا وشكرا ورضا وامتنانا وإقرارا بفضله واعترافا بعظيم كرمه، الحمد لله حمدا كاملا حمدا عميقا يعانق اتساع السماء، الحمد لله الذي نظن به خيرا فيكرمنا بأفضل مما ظننا به، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شكرا إم محمد يحفظك ربي دائما. خلينا نرحب بأخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيك بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو كفاية إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف الحال أبو محمد؟
1: الحمد لله رب العالمين بخير وفضل من الله.
0: يعني دائما الشفرية بكونوا معصبين ومتضايقين وإشي، كيف وضعك؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
1: أنا مراقب من 40 سنة دفنت.
0: طيب شو رأيك تحكي من التلفون مباشرة بدون السبيكر؟
1: يلا بك
2: دواعي. أبو قصي معاك.
0: شلت المرارة؟
2: لا الحمد لله 48، بس أنا عندي طولة روح الحمد لله رب العالمين، الله أنعم وأكرم علينا فيها يعني، وهذه صفة حميدة مش لكل الناس، الله يعطيها بكافوا فيها والحمد لله رب العالمين.
0: احنا فخورين جدا،
2: الصبر دائما مليح وطولة الروح كويسة، والظروف الاستثنائية اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني ما إله سلاح إلا الصبر فقط لا غير.
0: الله يحفظكم يا رب. محمد دائما سعيدين بوجودك والله إلى جانبنا. كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
2: بداية قبل الطرقات نحيي الطلاب والطالبات إن شاء الله اللي توجهوا ولا راح يتوجهوا غدا أو بعد غدا لمقاعد الدراسة، نتمنى لهم عاما دراسيا موفقا إن شاء الله، بالعلم ترقى الأمم لا سيما اننا رسولنا الكريم اول ما حث على العلم واول ايه نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام دعته بالعلم واقرا بقرا بسم ربك الذي خلق. فنحث الطلبه على الاجتهاد وعلى العلم لان بالعلم كما ذكرت ترقى الامم ان شاء الله سلاح لهم ذو حدين للمستقبل بينفعوا اهلهم بينفعوا بلدتهم بينفعوا محافظتهم بينفعوا وطنهم اينما كانوا وحيثما حلوا. صدق. فيما يتعلق باحوال الطرقات بيت لحم داخلها ومخارجها سالكات على عقبة حسب هذه اللحظات تواجد لشرطة الاحتلال وتفتيش عشوائي وفحص للمركبات بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق بالعروبة ثم الراس الجورة مغلقات اشارات 35 تواجد لشرطة الاحتلال للمغادرين باتجاه الشمال بهذه اللحظات. فرش الهواء ازمة ماشية بالاتجاهين النبي يونس الفحص سالكات بهذه اللحظات. الكونتينر سالك بالاتجاهين العزرية ازمة باتجاه الجنوب. الزعيم كثافة سير متوسطة باتجاه الشمال. دوار عناتة حزمة جبع الرام حتى اللحظة سلكات. كفر عقب قلنديا كذلك حيث أنا موجود الآن سلكات بكلا الاتجاهين. تم إغلاق سور ملا والبيرة بالاتجاهين. عين سيني عطار البلد عطار البرج سلكات. سلواد يبرود ترمس عيا سنجل بهذه اللحظات خاليات من جنود الاحتلال. حواجز مدينة نابلس الحواجز الشرقية تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتيسير بكلا الاتجاهين. اما بيت فريق عورتة صرة لمربع ودير شرف خليات من جنود الاحتلال. الناب باتجاه طول كرم سالك للقادمين حاجز وازمة للمغادرين. بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال. مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي كثافة سير متوسطة بالاتجاهين بسبب اشارة المرور. مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك. واخيرا مداخل ومخال جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسلك بالاتجاهين. هذا ما لدينا حتى اللحظة زميل ابو قصي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما السلامة للجميع ولكم دائما طريق السلامة ابو محمد. يعطيكم الف عافية يا رب. شكرا كثير.
2: حياكم الله.
0: شكرا.

0: دائما مساء الخير. وغدا كما قلنا عودة عودة ميمونة إن شاء الله لطلابنا لبداية العام الدراسي. بكرة بتعود الحياة إلى الشوارع, بكرة باص الصف وباص الديشة بكرة بيكون مليئة بالطلاب, وهي مستعد اليوم. يعني شهدت اليوم الباصاتك يعني بيقوموا بالإصلاح أي أضرار أو أي خلل, وبيجهزوا حالهم غدا لاستقبال الطلاب. بنقول لسائقي الحافلات وخاصة على طريق الدهيشة وطريق الصف, خليكم مريحين مع الطلاب, يعني شوي يعني ما تضغطوهم أكثر من الضغط اللي هم فيه.
1: يا بلدنا يا زينة البلاد تنعاد عيادك تنعاد.
0: يعني طالب يعني قال لك وضعه هيك ولا هيك, سجل عليه على الدفتر.
1: والبيرق عالي عالي والحور.
0: بنسأل أخونا أبو قاسم الله يسعد مساك. أخونا أدمون خير بقول سلام خاص لأبو لؤي, تحياتي وألف سلامة يا رب. مريم أيوب الله يسعد مساكي. أبو قاسم ملك سائقي خط الصف. سامي النتشة الله يسعد مساك.
1: حبايبنا من بعد
0: ستكون حلوة العودة إلى المدارس. صحيح بكون في عجقة الصبحيات وأزمة, لكن بتكون أزمة حلوة. أزمة حلوة هيك الناس راجعين والطلاب وباب أمام المدارس, وهي يعني بتمنى من السائقين خليكم هادين على الطرقات. ممكن في أي لحظة يكون يعني طالب جديد, طفل جديد جاي على المدرسة لأول مرة, ما بيعرف الدخول والخروج وما بيعرف النظام, فخليكم هيك يعني حذرين على الطرقات. وإن شاء الله أنا بكون بداية عام جديد مليء بالإنجازات وبالنجاحات إن شاء الله.
1: تعال وتتعمر يا دار محمي براجك.
0: يعني اليوم الأهل راح يتغلبوا مع الطلاب, هم كلهم ناموا بكير طول العطلة الصيفية اللي كانوا ضلوا سهرانين للساعة 10 و11 و12, وفي منهم كان يضل صاحي على طول الليل. هلا بدك كيف بدك تقنعه يعاود يرجع ينام الساعة 10؟ كيف بدك تقنعه انه يصحى الساعة 6 صباحا؟ يعني رحين تواجهوا شوية مشاكل هاليومين. كمان من قول المعلمين, الطالب اللي بيجيك نعسان هاليومين يتحمله حتى نعاود نضبط نومه من جديد, نعمل له إعادة ضبط للنوم. شريهان المجد مساء الخير.
2: وين عرب الله وين عرب الله والكيم سافر وين عرب الله باب قلبي والله.
0: شريهان المجد ما المقصود برسالتك؟ راديو موال من مدينة بيت لحم فلسطين, بنوجه رسالة محبة لكل اللي بتابعونا. تقي شنايطة ملك القهوة الله يسعد مساك. تقي شنايطة مش كل قهوة بتنشرب يا أخوان, حقيقة في ناس عندهم نفس في القهوة, في ناس بتشرب عندها فنجان قهوة بتقول له معلش كمان فنجان, وفي ناس بحطك فنجان القهوة ما بتصدق وانت تخلص منها أو تبعد من أمامك. تقي ملك القهوة تقي شهادة يسعد مساك. في أبرز عناوين الأخبار كما نطالعها عبر منصات الأخبار في هذه الأثناء, الجيش الأمريكي يدمر 3 سفن تابعة لإيران ويغرقها في عرض البحر, ويتوعد رسالة واضحة, إذا أطلقتم النار على سفينتي لنا فسنفرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف سفنكم جميعها وإغراقها. الجيش الأمريكي إذا لزم الأمر فسندمر أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف. في الجنوب اللبناني الجيش الإسرائيلي واصل مسح ونسف وتدمير منازل اللبنانيين في الجنوب. الشرطة الفلسطينية تحذر الجرائم الإلكترونية تتصاعد بشكل خطير، أكثر من 26 ألف قضية سجلت منذ العام 2013. لا تعطوا بياناتكم المصرفية لأي متصل يدعى أنه موظف بنك، احذروا الهاكرز مزيفين يدعون حل قضايا الابتزاز، فقد يكونون مبتزين جدد. لا تدفعوا للمبتز ولا تستجيبوا للمطالبة فالدفع لينهي الابتزاز، توجهوا فورا إلى الشرطة، البلاغات تعالج بسرية تامة، وسرعة الإبلاغ مفتاح الوصول إلى الجاني.

0: خط أحمر لا يمكن تجاوزه إسرائيل، لن نقبل بإنشاء أي قواعد عسكرية تركية في سوريا أبدا. التربية والتعليم جاهزون ومستعدون لإطلاق العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. أبو ضياء بقول نركز أو نذكر الأهل بتوصيل أولادهم إلى المدارس تلاشيا من الكلاب الضالة. شكرا يا أبو ضياء. الكلاب الضالة مشكلة وطن والله، صارت حدش قادر يجد حل أو ما بنعرف شو ممكن يكون الحل. شكرا للزملاء بهندسة الصوت، شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. حديث البلد، صوتكم أنتم، صوت المواطن. المواطن أغلى ما نملك. ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون نتمناها لكم. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جابته في الشهر. طب العالم الساكي توكل يا عثمان، يعني بدهم يشلحونا اواعينا؟ يعني خلينا نهج تسويرنا، نهج كل المناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتسووه. وزراء، رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل في بعضها، الكتاف راجعة والناس مش قادرة تدعم ولادها. وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرعة يطلع لحظة ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يقول كلامه.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس على بتشغلها. أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: المراكز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 6 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومرح العائلي. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع ماتا فايبر. ماتا فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

Tattoo! بيضرب الحب شو بذل.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، إن التدين لا يمكن أن يشبع القلب ويوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة الطبيعة ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا ولأنشد الملائكة له قدوس قدوس قدوس. ولكن هل فعل ذلك؟ أعود إليك بالجواب بعد قليل.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله سبب بركة وفائدة لحياتنا وخير نفوسنا. سأل الطبيب الملحد مريضه الذي نال الخلاص وكان سعيدا، والآن حدثني عن ذلك الإيمان الذي في المسيح وعن كل هذه الأمور الموصلة إلى السلام. فأجابه المريض: إنني وضعت ثقتي الكاملة في علمك، لأنني تأكدت أنني عاجز عن عمل أي شيء في مرضي، أي إنني أثق بك. وهذا تماما ما يجب على كل خاطئ أن يفعله لينال الخلاص، فعليك بالإيمان بالمسيح. فأجاب الطبيب: وهل هذا هو كل شيء؟ هل أؤمن فقط بالرب يسوع؟ فقال مريضه: نعم، لأن يسوع قال عند الصلب: قد أكمل، كما قال: من يؤمن بي لا يهلك بل تكون له الحياة الأبدية. ومن ذلك الوقت غادر الطبيب مريضه وهو مؤمن بالمسيح المخلص.

إذا شبهنا السماء بفتحة مربعة، وإذا شبهنا عقائدنا باسطوانة مستديرة، وحاولنا أن ندخل الاسطوانة المستديرة في الفتحة المربعة فلن تدخل ولا بالعافية، إذ من غير المعقول أن يدخل المستدير في المربع، وخصوصا إذا كان قطر الاسطوانة أكبر من طول ضلع المربع. وحتى إذا أمكن أن يكون غير المعقول معقولا في الأرض، فإننا لن نستطيع الدخول إلى السماء بعقائدنا، بل سندخلها على حساب الذي مات وقام وسيأتي لأجلنا، ربنا يسوع المسيح. فهل هذا هو معتمدك أم ستدخل السماء بالعافية؟ إن السماء لا يدخلها إلا كل بار تبرر بالإيمان، والإيمان هو عطية الله. آمن بالرب يسوع المخلص فتتبرر وتدخل السماء.

صديقي، لا توجد قوة في كل العالم تستطيع أن تغير أخلاق الناس، لا الآداب ولا العلم ولا القانون ولا التدين ولا أي نوع من أنواع أساليب الإصلاح والتهذيب، إلا قوة واحدة هي قوة دم المسيح التي تهب الإنسان حياة جديدة. فماذا عنك أنت؟ ليتك تسلم حياتك للرب يسوع الآن فتصبح خليقة جديدة وتختبر النصر على الخطية لأول مرة في حياتك. يسوع هو الوحيد القادر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر اللاويين.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيدا وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. فإلى ماذا ترمز الذبائح في سفر اللاويين؟ وما هو الغرض من ذكرها؟ وكيف نستطيع أن نتدارسها؟ وغيرها من الأسئلة سنحاول أن نجيب عليها في لقاء اليوم من برنامجنا كنوز الحكمة. فأهلا بكم معي. انتهينا من تأملاتنا في ذبيحة السلامة في الأصحاح الثالث من اللاويين. الرب يعد المائدة للخلاص والشركة، هذا ما نراه في ذبيحة السلامة. أولا، نحن نقبل خلاص الله بقبولنا المسيح مخلصا لحياتنا، وبعد ذلك نأتي إلى مائدة الشركة. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا، هو الكفارة لخطايانا، أي أنه دفع بدقة وجدارة عقاب خطيتنا. وإذا أردنا أن نتمتع في عمق الشركة مع الرب، علينا أن نحضر له أفضل ما عندنا. هذا ما رأيناه في تقديم الشحم للرب. لابد من تكريس كامل لشخصه، يجب أن نقدم حياتنا له ذبيحة محبة بعد الفداء، لندخل إلى أعماق الشركة الحلوة معه. بدأنا الحديث عن ذبيحة الخطية التي هي أول ذبيحة ليست رائحة سرور للرب. الذبائح الثلاثة التي تصعد رائحة سرور للرب تعلن عن شخص المسيح في كامل أمجاده. أما الذبيحتان اللتان لا تصعدان رائحة سرور للرب فهما تكشفان عن عمل المسيح على الصليب للخطية. في الواقع هناك ذبيحتان للخطية، ذبيحة الخطية وتحكي عن الخطية كطبيعة، وذبيحة الإثم وتحكي عن الخطية كفعل. والإنسان خاطئ بطبيعته وأفعاله. كان التركيز على الخطية التي ارتكبت سهوا أو عن جهل، وهذه الخطية تكشف عن الحقيقة بأن الإنسان خاطئ بالطبيعة. نحن نعمل الأشياء المخالفة لله لأنه من المستحيل على الإنسان الطبيعي أن يعمل أي شيء لإرضاء الله. ذبيحة الخطية تعطي تبكيتا عميقا واقتناعا حقيقيا بالخطية، ولا بد من الاعتراف بالخطية والإقرار بها قبل البحث عن علاج لمرضها. تعلمنا ذبيحة الخطية أنه ينبغي أن نرى أنفسنا كما يراها الله، فهي تأتي بنا إلى الوعي بالخطية وبعدم استحقاقنا، ولكنها أيضا تكشف لنا عن توفير الله العظيم لخلاصنا من أزمتنا. في نفس الوقت تعلم ذبيحة الخطية عدم كفايتها، ولكنها أرتنا الطريق إلى رضا الله الكامل وغفرانه. الآن بإمكاننا نحن الخطاة أن نأتي إلى محضره بكل جرأة وثقة، لأن يسوع هو ذبيحة خطيتنا حتى لخطايا الجهل والسهوات هذه. نتابع اليوم تأملاتنا في ذبيحة الخطية من الأصحاح الرابع من اللاويين. نقرأ من العدد الثالث وحتى الثاني عشر.
0: إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب، يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية. يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة، وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق.
1: كانت خطية الكاهن تأتي في المقدمة لأنه في موضع قيادة، إذا كان على خطأ فالناس يكونون على خطأ، خطيته كانت خطيتهم. كان عليه أن يحضر ثورا وهو أغلى المواشي كتقدمة له. مركز الخاطئ ومنصبه يحددان نوع الحيوان لذبيحة الخطية. لم تكن خطيته تختلف عن غيره، ولكن مسؤوليته كانت أعظم، وما زال الأمر هكذا حتى يومنا هذا. يقول يعقوب في رسالته: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. هل تريد أن تكون واعظا يا صديقي أو معلما أو قائدا؟ هذا يضعك في مسؤولية كبرى. الامتيازات دائما تحمل في ثناياها مسؤوليات عظيمة، والله سيحاسبك على هذه المسؤولية. هذا ما نراه واضحا هنا: يخطئ لإثم الشعب، أي يجعل الشعب يخطئ. وهذا يضع أهمية كبرى على مسؤولية الكاهن. هو بشر وعرض للسقوط في أي خطية كباقي أفراد الشعب. وهنا يكمن الاختلاف بين المسيح رئيس كهنتنا وبين الكهنة الذين على رتبة هارون، ويوضح ذلك كاتب العبرانيين ويقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. طقوس ذبيحة الخطية تشبه إلى حد ما تلك التي لذبيحة المحرقة، إلا أن وضع اليد على رأس ذبيحة الخطية كان ينقل الخطية من على مقدم الذبيحة إلى رأس الذبيحة، فيدين الله خطية الشخص في الذبيحة. وهذا يذكرنا بأن المسيح جعل خطية لأجلنا، فهو قد أخذ مركزنا بكل نتائجه لكي نأخذ نحن مركزه بكل نتائجه. رش الدم 7 مرات أمام الحجاب كان يضمن علاقة المسيء مع الله، أما وضع بعض الدم على قرون مذبح البخور مكان الصلاة فكان يعيد امتياز العبادة للمسيء. قبول الله لنا وعبادتنا له أمران يعتمدان على دم يسوع المسيح. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ما تبقى من دم كان يوضع أسفل مذبح المحرقة، وفي هذا إرضاء لضمير الخاطئ وإزالة عقدة الذنب منه. صديقي، المهم أن نفهم أنه عندما يغفر المسيح خطيتنا فهو يسامحنا شخصيا أيضا، لا مجال للشك، فقد أخذها وطرحها في أعماق البحر، أبعدها كبعد المشرق عن المغرب، أزالها لكي لا يعود يذكرها أبدا. نعم، لقد حل يسوع مسألة الخطية، وهذا يخلصنا من عقدة الذنب. لست مضطرا أن أتساءل ما إذا كان قد غفر لي أم لا، فقد أزال كل إثمي وذنبي، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة يوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. الطقوس هنا تشابه تلك التي لذبيحة السلامة: لقد غفرت الخطية واستعيدت الشركة وعادت الخدمة إلى مجراها. وضع الشحم على المذبح ليحرق. تذكر أن الشحم يشير إلى الأفضل ويبين لنا بصورة جلية تقدير الله لشخص المسيح حق قدره، فبالرغم من أنه قد جعل خطية لأجلنا إلا أنه يبقى مختار الله القدوس الطاهر الكريم والابن الأزلي، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد ويحرقها على حطب بالنار. هنا بدأ المسار يختلف عن الذبائح الأخرى. كان يؤخذ ما تبقى من الثور خارج المحلة أو المخيم ويحرق هناك. أعتقد أن هذا يشدد على أن خطية الإنسان خاطئة جدا. هذا الحيوان هو ذبيحة الخطية، ولا يوجد أي إشارة هنا إلى التكريس أو إلى شخص المسيح، بل ما نراه هنا هو المسيح حامل الخطية الذي جعل خطية لأجلنا. تخبرنا رسالة العبرانيين ما يلي: لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره، لأن ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيدة. لابد من القول أن التدين لا يمكن أن يشبع القلب أو يوفي متطلبات الله الذي هو قدوس. موت يسوع على الصليب هو الأمر الوحيد الذي يمنحنا غفران الخطايا. نحن خطاة بالطبيعة، ولا مكان لنا في السماء، ولو رمانا الله في أبدية مظلمة لبقي عادلا، ولأنشد الملائكة له: قدوس قدوس قدوس. ولكن شكرا لله أنه لم يفعل ذلك، لكنه أحبنا لدرجة أنه أرسل يسوع المسيح وجعله خطية لأجلنا. لا تحاول أن تحل مشكلة خطيتك بطريقة أخرى، بل تعال إليه. هو الأنسب، هو الوحيد، هو الذي يسدد احتياج قلبك ونفسك، هو الوحيد الذي يمنحك غفران الخطايا. موت المسيح على الصليب كحامل لخطيتنا هو الحل الوحيد لمشكلة الخطية. هذا هو معنى الجزء المحروق من الحيوان خارج المحلة.
2: نقرأ الآن من العدد 13 وحتى 15 من الأصحاح الرابع.
0: وانسها كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها. يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب، ويذبح الثور أمام الرب.
1: ذبيحة الجماعة هي نفسها ذبيحة الكاهن. الثور الصغير كان أثمن الحيوانات للذبيحة. هناك درس آخر لنا هنا: لا توجد مسؤولية فردية فقط أمام الله، بل وجماعية أيضا. الله يدين الشعوب، وكثيرون ممن لم يرتكبوا نفس الخطية يدانون مع الجماعة. عندما دمرت مدينة أورشليم سنة 70 للميلاد أخذت كل الأمة للسبي، وعندما انطفأت الإمبراطورية الرومانية انطفأ الجميع معها. أنت وأنا علينا مسؤولية أمام الله يا صديقي، لأننا جزء من الجماعة. والله يدين أيضا الكنائس. عندما أرسل رسائله للكنائس السبع في سفر الرؤيا كانت موجهة للكنيسة كجماعة ولكل فرد فيها. كان شيوخ الجماعة يمثلون الجماعة كلها، كذلك فإن الشيوخ في سفر الرؤيا يمثلون الكنيسة. الآن نجد أن الطقوس مماثلة لتلك التي لذبيحة الكاهن، لذلك فإننا لن نعيد الحديث عنها، وهي من العدد 16 وحتى 21، وأنتقل فورا إلى العدد 22. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحد من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا. لاحظ أن كل هذه الفئات من الناس كانت هي التي تحضر الذبيحة لأنهم كانوا خطاة. صحيح أن مسؤوليتهم كانت تختلف كل مرة، إلا أنهم جميعا مذنبون. وهنا نرى رئيسا أو حاكما وهو أيضا في موضع مسؤولية. كانت تقدمته أقل قيمة من تلك التي للكاهن أو للجماعة، ولكنها كانت أكثر من تلك التي للشخص العادي، وهذا يعلمنا أن الحكام معينون من الله وهم في مسؤولية أمام الله. كان على الرئيس أن يحضر تيسا من المعز ذكرا صحيحا، وكانت الذبيحة تتبع نفس الطقوس السابقة، وهذا يدلنا أن خطية الإنسان واحدة مهما اختلفت مسؤوليته، وقيمة الحيوان تبين لنا درجة مسؤوليته. والآن إلى العدد 27 لنرى خطية الشخص العادي. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم. الذبيحة كانت للخطية التي ارتكبت سهوا، ولكنها ضد وصية الله وكسر لوصاياه، وهذه الذبيحة كانت لترفع عقدة الذنب وترضي الضمير. نعم، موت المسيح هو الأمر الوحيد الذي يرفع عقدة الذنب المضنية من على الإنسان، وليس الطب النفسي. ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ. إذا أعلم بخطيته فلا تعد تعتبر سهوا، ولكنها تتطلب نفس الذبيحة. ماذا يفعل المؤمن اليوم؟ لقد أتى إلى المسيح كخاطئ وقبله مخلصا لحياته، وعندما يكتشف أنه أخطأ يعترف بخطيته لله. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كانت قيمة أنثى المعز أقل من الذبيحة السابقة، ومع ذلك فقد كانت واجبة. طقوس تقديم الذبيحة هي نفسها، وما يهم في الختام هو العبارة فيصفح عنه من العدد 31 وحتى نهاية الإصحاح. لقد ضمن الخاطئ الغفران الكامل، وهذا ما حصل لنا عندما مات المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
2: سنرى الآن شريعة ذبيحة الخطية، ومن أجل ذلك لابد لنا أن ننتقل إلى الأصحاح السادس من اللاويين ونقرأ من العدد 24 وحتى 30.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة ذبيحة الخطية، في المكان الذي تذبح فيه المحرقة تذبح ذبيحة الخطية أمام الرب، إنها قدس أقداس. الكاهن الذي يعملها للخطية يأكلها في مكان مقدس تؤكل في دار خيمة الاجتماع، كل من مس لحمها يتقدس، وإذا انتثر من دمها على ثوب تغسل من انتثر عليه في مكان مقدس. وأما إناء الخزف الذي تطبخ فيه فيكسر، وإن طبخت في إناء نحاس يجلى ويشطف بماء، كل ذكر من الكهنة يأكل منها، إنها قدس أقداس. وكل ذبيحة خطية يدخل من دمها إلى خيمة الاجتماع للتكفير في القدس لا تؤكل، تحرق بنار.
1: مكان ذبيحة الخطية هو نفس مكان ذبيحة المحرقة، وكلاهما يشيران للمسيح. كانت ذبيحة الخطية مقدسة. تذكر أن المسيح صرخ من على الصليب وقال كلمات من المزمور 22: إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. لقد صار المسيح خطية لأجلنا على الصليب، ومع ذلك فهو القدوس. حجب الله وجهه عنه، ومع ذلك فقد صالح الله بالمسيح العالم لنفسه. أنا لا أفهم هذا بعقلي المحدود، فهو سر عظيم. كان قدوسا وبقي كذلك بالرغم من أن خطيتنا وضعت عليه. لا ولن نستطيع أن نستوعب مقدار الألام التي تكبدها على الصليب، لأنه قدوس، أما نحن فلا. كانت الشرائع دقيقة جدا حتى فيما يختص بالأواني. كان الله يذكر بأن الذبيحة هي ذبيحة خطية، والخطية هي عكس القداسة تماما. قال الله على فم إشعياء النبي: ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. نحتاج أن نتذكر دائما بأنه خلصنا من الخطية وليس للخطية. يقول بولس في رسالته إلى روميا: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ صديقي المستمع، هل أنت مستند على أساس عمل المسيح على الصليب لأجلك؟ هل تعرف أن مسألة خطاياك قد حلت إلى الأبد؟ هل وضعت يدك بالإيمان على رأس ذبيحة الخطية؟ هل رأيت بالإيمان دم يسوع رافعا عنك ثقل خطاياك ليطرحها في بحر النسيان الإلهي حتى لا يطالبك عدله بأي شيء؟ هل تطهر ضميرك من كل إثم؟ أرجوك أن لا تستريح حتى تجاوب على هذه الأسئلة جوابا صريحا.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.